راديو الرشيد 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف ام في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM صباحاً.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: تخف. صدق الله العظيم.
1: أنصت آخر عين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد البسط الصم. راديو رشيد من بدات.

0: شوي راجعين خليكم تواصلين. الرشيد وياكم. إنها السبعة بتوقيت أرشيد أم.
1: حساب زرقين من المرافل العراقي 2026 الجوائز صارت أكبر وفرحة أكبر. 600 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 باقي ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار كل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الفائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 300 مليون دينار عراقي لفائز بنصف سنة وفائز بنهاية السنة. منتظر، زوروا أقرب فرع للصرف العراقي وافتح أو عزز حساب زناقي، يمكن يكون أنت حد الفائز ويانا.
2: ترين إعلان مفيد ويوصل أكيد، الربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. إعلان على رشيد، الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعلكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شو مودك؟ سوينا صباح حلو على مودك يوميا على الهواء. أنا وأنتو كل سوا على رشيد أحلى هوا، اللمة تحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور بسبعة ونص الصبح.
3: أحلى صباح من الرشيد FM صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

أهلا مستمعي راديو الرشيد، صباح الخير، صباح الورد، أربعاء جميل إن شاء الله عليكم جميعا، ومرحبا بكم في صباح جديد اسمه بانجور. إن شاء الله تكونون بخير وطريقكم يسر، عملكم يسر، أفكاركم يحيطها اليسر، وإن شاء الله تتم الأمور على خير وعلى يسر لكل الناس. الله ييسر عليكم وعلينا. خلوا نيتكم اليوم اليسر من الله، لأنه هو أحد أسماء الله الحسنى، فتوكلوا على الله اليسر وإن شاء الله كل الأمور تنحل. إذا ما انحلت قبل ولا اليوم، باكر ها تتحرك، عقب باكر إذا ما تحركت فغير مكتوبة إلك، لأنها ما بها يسر إلك، يعني ما بها خير إلك، لكن يستبدلك الله بالأفضل إن شاء الله، وتحقق الأمور الطيبة ويرزقك يا رب من حيث لا تحتسب. كل الناس ده تسعى حتى بالحب للفلوس، يمكن أو أصلا ما ده تسعى للحب، هي ده تسعى للفلوس. إن شاء الله الله يرزقكم وينطيكم العافية، ويعني هالأيام تمر على خير بإذن الله تعالى. أهلا بكم في بانجور من هسه للساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الخير والحب يا ناس، اهلا بيكم في بانجور لساعة 10. سامعين عن ملح الهملاية؟ لونه وردي وكذا، هذا كذبة الهملاية. اهلا بيكم في 360 درجة. ملح الهملايا اللي صار يباع كأنه كنز صحي، لون وردي، سعر

صباح الخير يا مشجعين، يا محبي المونديال والأندية، وعشتوا أجواء ويا كأس العالم، شدتكم الأجواء ويعني قضيتوا وقت حلو. بس هسه أنا متأكدة إجاكم فتشعور هو ما يسمى باكتئاب ما بعد المونديال. تعالوا نتعرف أكثر على هذه الظاهرة.

المصطلح ليس تشخيصا طبيا رسميا ضمن تصنيفات الاضطرابات النفسية أحبابي، بل هو تعبير شائع يستخدمه مختصون لوصف حالة نفسية مؤقتة ممكن يمر بها بعض المشجعين بعد انتهاء حدث استثنائي استحوذ على اهتماماتهم انفعالاتهم لفترة طويلة. يشدد مختصون نفسيون على أن الأمر لا يتعلق بمرض نفسي بقدر ما هو انعكاس طبيعي للتغير المفاجئ في مستوى الإثارة والانخراط العاطفي الذي رافق البطولة. المفهوم ليس جديدا أحبابي، فقد استخدمت وكالة NPR الأمريكية عبارة الكآبة وما بعد البطولة لوصف حالة مشابهة عمت جنوب إفريقيا عقب استضافتها كأس العالم 2010، كما تطرقت مواقع مثل مواقع صحفية رياضية لظاهرة مشابهة عقب نسخة قطر 2022، موضحة أن الحالة تقارن أحياناً بمشاعر العودة إلى العمل بعد إجازة طويلة، وأنها تختلف جوهرياً عن الاكتئاب السريري الذي يستمر لأشهر ويعد اضطراباً مزاجياً مستقلاً. يرصد الباحثون مستمعين ظواهر مشابهة في أحداث رياضية كبرى أخرى، مثل ما وثقته دراسة أكاديمية نشرتها مجلة علم النفس للرياضة والتمارين سنة 2018 تحت مسمى اكتئاب ما بعد الأولمبياد، والتي خلصت إلى أن استجابة طبيعية قصيرة الأمد لدى الرياضيين العائدين من الألعاب الأولمبية وليست حالة مرضية مزمنة.

قهوة لذيذة إن شاء الله علي يسمعنا ويرتشف القهوة. تشرب قهوة وتثاوب؟ لا لا لا لا لا تقلق، السبب طبيعي. يعني غريب أنه تشعر بالتثاؤب أثناء شرب القهوة رغم قوة الكافيين، بس هذا أمر شائع أحبابي وإلكم الأسباب. هو أصلاً ليش يحدث؟ الكافيين يمنع الإيد الإدنوزين هو المسؤول عن الشعور بالتعب، لكن تأثيره يحتاج بعض الوقت حتى يطلع. إنزين؟ الجسم قد يكون في مرحلة انتقالية بين التعب والنشاط. قلة النوم أو الإرهاق تتفوق أحياناً على تأثير القهوة. توقيت تناول القهوة مهم جداً، يعني شربها في الصباح الباكر جداً أو بعد الظهر ممكن أن يجعلك تتثاءب قبل مفعول الكافيين، فالتثاؤب يساعد على تدفق الدم وتبريد الدماغ لتحسين التركيز. حلوة، عجبتني تبريد الدماغ، أدمغتنا تحتاج تبريد. زين، الخلاصة التثاؤب أحبابي أثناء شرب القهوة طبيعي جدا، ما يعني أنه القهوة ما تعمل، لا، بس لا تلغي حاجة جسمك للنوم والراحة. إذا استمر التعب الشديد رغم النوم والكافيين فربما تحتاج لمراجعة سبب انخفاض الطاقة في جسمك.

أهلا بمعشر الناس اللي عندهم وسواس نظافة. شقد تشعرون بالقلق إذا أحد مسك أغراضكم، قلم، مقبض سيارة، حتى الستيرن، الكوب، أي شيء منك يصير من واحد آخر يمسكه، تحاول قدر الإمكان أنه تنظفه وتمسحه وما أعرف شنو هذه، وأنت يعني تخاف من أي وسخ في حياتك. زين، هذا

بالمناسبة هذا الموضوع عندنا النساء أكثر مما عند الرجال. يعني شايفين إحنا لما نطبخ مثلا نريد نقطع اللحم ناخذ السكينة نغسلها زين نقطع بيها، مثلا نريد نروح نسوي شغلة ثانية نغسل إيدينا، نجي من الشغلة الثانية هم نغسل إيدينا، تخلي الكوب مننا نغسل إيدينا. أي والله يعني أكو أفورة بالموضوع. أوكي وسواس النظافة شوكت وأكو لا أستاذ وسام أكو هذول اللي يعني أنا أعرفهم يقعدون الصبح يتحممون يتريق، يعني تتريق هي وأطفالها تدخلهم أيضا ورا الريوق، والله العظيم تغدوا دخلتهم ورا الغداء أيضا حممتهم، طلعوا لعبوا بالحديقة شوية هاي صاحتهم حممتهم، والله العلي العظيم وسواس يعني بحيث إيديها جرداء خطية. يعني هو وسواس أوكي نكون حريصين كلش على النظافة بس ما يصل إلى درجة المرض، يعني أنه أنت هذا الهوى دا يلوثني، هذا المعروف شنو يعني ممكن يتوسخ كل شيء أسوي. فالاهتمام بالنظافة شيء طبيعي، وأحلى ما يكون عطر النظافة، أن الأماكن نظيفة، الفراش نظيف، الأواني نظيفة، الهواء نظيف، لكن لما يتحول إلى وسواس قهري تصبح عمليات التنظيف وسيلة للتخفيف من القلق وليس مجرد ترتيب. يعني علم النفس يقول لك هذا وسواس النظافة هو أصلا أصحاب هذا يعني شو نسميه هذا الوسواس هم عندهم قلق نفسي، فدائما تشوفهم في حالة تنظيف وترتيب وإلى آخره. أكو علامات قد تدل على وسواس النظافة: الخوف المبالغ فيه من الجراثيم والتلوث، غسل اليدين بشكل مفرط حتى يسبب جفاف الجلد، اتباع طقوس تنظيف محددة ومتكررة، تجنب الآخرين أو عزل بعض أجزاء المنزل، التخلص من الأشياء خوفا من التلوث، وقضاء ساعات طويلة في التنظيف مما يؤثر على العمل والعلاقات أو النوم حتى على العلاقات الأسرية. الأسباب المحتملة لذلك هو الاستعداد الوراثي، اختلاف في عمل بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالقلق، والتعرض لتجارب ضاغطة أو أحداث مؤثرة مر أو مرت بها المرأة أثناء حياتها. طيب الإنسان شو وقت يحتاج للمساعدة في هذا الموضوع؟ إذا أصبح التنظيف يسبب توتر مستمر، إذا منعك من ممارسة حياتك الطبيعية، إذا استنزف وقتك وطاقتك رغم رغبتك في التوقف. وأكو خيارات هواية للعلاج، منها العلاج السلوكي المعرفي CPT، مواجهة مصدر القلق تدريجيا دون اللجوء لطقوس الأدوية، مثلا مثبطات استرداد السيروتونين طبعا يكون حسب تقييم الطبيب. نذكر بنقطة أخيرة أحبابي، حب النظافة الطبيعي يمنح شعور بالراحة طبعا، بس وسواس النظافة هو اضطراب قابل للعلاج، يحتاج إلى فهم ودعم مو إلى لوم أو مشاكل.

0: صباح الخير عليكم أحبابي جماعة الواتساب تحديداً، أهلاً بكم على 0770011415. أبو دلة يقول كن متفائلاً فإن جمال الحياة بالتفاؤل وحسن الظن بالله. صباح الخير أخوكم أحمد أبو دلة، ومن ذاكرة الزمن أنشودة لغدا أبها أتمنى أن تنال إعجابكم، كلك ذوق وألف تحية إليك يا أبو دلة وصباحك جميل إن شاء الله. عباس الحمداني صباح اليقين بأن رحمة الله أوسع من كل شيء، صباح نحمد الله فيه ونشكره على كل شيء، الحمد لله وصباح الفل عليك. سليم الجعافري الله يقول يجي وقت العتب وتعاتب وياك، وخليهن قبالك وحدة وحدة، واجرح بالعتب ما اجرح بسيف، لأن جرح العتب ما حد يضمده، مو قلت لك ترى الدنيا دولاب، إذا افترت عكس حالك تهده. صباح الخير يا طيبين ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم، مستمعكم سليم الجعافري، ألف تحية إلك وعاش الذوق يا أبو سيف. علي القيسي صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عيني عليكم إذاعتنا الكريمة رشيد أف أم، وتعاتي إلى ستنا الغالي سبان المسوي. ستبان رحمة لأبوك، اليوم أريدش تناشديننا على البنزين، رحمة لأبوك البارحة المحسن كل أدوانس، رحمة لأبوش ناجدين إحنا أخوتك، إحنا أخوتك رحمة لأبوش ناجدين على البنزين المحسن، والله الباحة 60 سيارة ما تب 70 أدوانس كلش قوي، بنزين مو زين، ده نخلي محسن عمي إلما الناشد أخوي الغالي رئيس الوزراء حبيبي، إحنا أخوتك عمي أستاذ علي الزيدي، أناشدك بحق الإنسانية وبحق العراقيين وبحق الأمة العربية كلها، أخوي البنزين مو زين والله دمرنا، الله شاهد فلا سياراتنا، شنو إذا ابن البعان 60-70 ما أقدر أمشي بيها، بنزين محسن مو 850 ومو زين ودواز، الله أكبر والله دمرنا، والله العظيم تدمرني، والله تدمرنا عمي، شوفونا حر عمل أبوكم.
0: تحياتي إلك أبو حسوني. يعني أنت أولاً من وين فولت؟ من أهلية ولا من حكومية؟ يعني كانت تفويلتك من محطة حكومية ولا أهلية؟ هذا أولاً. ثانياً شعلي علي زيدي بعد علي من خلاله وزير نفط، لعد غير وزير النفط، هو يعني هذا التدرج الوظيفي غير كل من عليه شغلة. هس البيت البي بنات، وحدة تنظف البيت، وحدة عليها المواعين، وحدة عليها الخبز مثلا، وحدة عليها الشسمة، وحدة قاعدة لا شغل ولا عمل بس تاخذ صور وتبوق زين، وحدة هيك بس تحكي بس تنقنق. لا صدقا يعني وين دور وزارة النفط؟ يعني السيد الوزير معالي وزير النفط غير المفروض يعالج هذا الموضوع. يعني احنا دائما نعاني من الغش، نعاني من عدم جودة الأمور. ليش المحسن مو محسن، وليش الممتاز مو ممتاز، وليش العادي مو عادي؟ تعرفون ليش؟ لأنه هذه الفلوس لقوها الأكوام والأكوام منها السوالف، منها السوالف. فالكلام مو يا دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، كل شيء صحنا علي الزيدي، تعال منظم مال قنينة سوينا إياه، تعال هاي شو باب الكاونتر ميسد، هذا مناشد علي الزيدي، ابتلع علي الزيدي صار رئيس وزراء. هذه وحدة أولاً، وإن كانت من مسؤوليته إدارة الوزارات يعني ومتابعتهم وتوجيههم، بس خليني نجي أولاً على الشخص المسؤول. يعني تحية إلى وزارة النفط وتحية إلى المكتب الإعلامي لوزارة النفط، سواء كان شركة نفط الوسط أو الجنوب أو أي شركة من شركات وزارة النفط. شنو سالفة البنزين؟ طبعا ذاك اليوم قوة لقيت محسن قوة يعني، لا العادي زين ولا المحسن محسن ولا الممتاز ممتاز ولا جيد جدا ولا جيد زين. على العموم نتأمل إن شاء الله بالأيام القادمة، من اليوم أنا يعني أتوسم الخير إنه من اليوم مباشر تنحل هذه المشكلة، لأنه إحنا من حكينا عن مشكلة الغاز تذكرون في حينها شوية نبح صوتنا صحيح، بس صار شغل على قنان الغاز، وهذه من كانوا أخواتنا يعني يلزمون سرة طوابير. فإن شاء الله يتأكدون من جودة البنزين والمشتقات النفطية اللي يتم بها تعبئة السيارات، يعني سيارات دا تتدمر هسه، لا المرور والطرق والهذي دا يخربون صدر السيارة، والنفط دا تخرب محرك السيارة، ها بعش تردون والازدحامات وما أعرف، نروح للبيت ماكو كهرباء، وين نروح هسه؟ انتوا قودنا مكان. يلا خلي نروح بريك هسه وبعدها راجعين، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الحب عليكم مستمعي راديو الرشيد. رجعنا نكمل معاكم بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد، ورجعنا للواتساب. أهلا بمشاركاتكم الصوتية أو المقروءة على 0770011415. اليوم منورنا وطال علينا أخونا المحترم حجي علي القيسي بفويس. صباح الفل.
1: صباح الخير، صباح الورد والعافية والبركة عليكم على جميع المستمعين. أنا آسف على المقاطعة هاي الفترة، يعني حتى بدأ أستمع للبرنامج نهائيا، مشاكل ومشاغل و هاي الدنيا.
0: الله يهون عليك.
1: بغض النظر عن موضوع البرنامج اللي ما لحد الآن، هاي بعد هسه بلشت من الصبح فما سمعت شنو موضوع البرنامج، بس أريد أن عندكم مناشدة لوزارة التربية. ترى أعصابنا انتهت بانتظار النتائج مال سادس إعدادي.
0: نعم.
1: يعني يوميا شارعين قلبنا خلال الساعات القادمة وخلال الساعات القادمة، والساعات دي تخلص وعمرنا دي يخلص ومدى تظهر النتائج. فأريد من خلال الاستبان ومن خلال الناس الطيبة اللي يستمعون واللي عندهم تواصل أو دراية مع وزارة التربية أنه يساعدونا بهذا الشيء، من يوصلون صوتنا ويشوفون النتائج. أريد نفرح والله العظيم، ودعونا ودعوا لكل أولادنا إن شاء الله النجاح والموفقية والمعدلات العالية اللي تبيض وجوه أهلها. فأنا جدا ممنون منكم وأسف على الإطالة.
0: ألف تحية لك أخونا حجي علي، الحمد لله على السلامة، والله يهون عليك ما تمر به بإذن الله تعالى. أما مسألة وزارة التربية، يعني تعرف الامتحانات، يعني عدد الطلاب مو قليل، إضافة إلى عمليات التصحيح والتدقيق ورفع الدرجات، وشوف شنو عندهم بعد من أمور، فممكن كلها تأخذ من وقتنا إحنا. هو قد يكون الوقت عادي، لكن بالنسبة لنا كأهالي أبداً مو عادي، أبداً مو عادي. يعني الدقيقة تفرق علينا يوم، فأني مقدرة جداً لما يقلقك هذه أولاً. ثانياً ذكرتني بموضوع أثير، يعني حسب ما تم تداوله، والحقيقة ما أعرف مدى صحة الموضوع، لأنه إذا الموضوع صحيح يعني بعدنا إحنا، أنه أحد أقارب إحدى النائبات ظهر أنه دا يحتفل بمعدلة 98، ماخذ معدلة 98. زين، هي النتائج أساساً بعدها ما مرفوعة على مواقع معرفة النتائج، فشلون عرف؟ يعني هيك الواسطة قوية، معناها 98 جتي بالواسطة. فإحنا ما نعرف مدى صحة هذا الموضوع، يرجى تبيان ذلك من وزارة التربية يعني والناس المختصة. فإذا الموضوع موضوع واسطات، شو وقت تخلص الواسطات؟ شدوا حيلكم يا وزارة التربية، يعني شدوا حيلكم، خلي المصححين شوية يخفون إيديهم. شنو ديت مغطون شنو والله، ويتعاركون وما أعرف شنو، بس يتثاوبون وما بيهم حيل. شبيكم؟ مع احترامنا وتقديرنا طبعا، بس خفيتكم يعني. النوبة شغلات تقنية، مكملين تصحيح خوش، انت اللي تدقق وترفع الدرجات وتحسب، والحسابة بتحسب شنو؟ ماكو نت، ماكو حاسبات، ان شاء الله بيها فيروس الحاسبات، ان شاء الله الحاسبات من هذني القديمات اللي عرجن. الناس والاهالي بقلق، يردون يعرفون راسهم من رجليهم حتى يلحقون على الدور الثاني، لأنه أكيد الجماعة مسخمين الشرايع أغلبهم. ما أريد أتكلم بسوداوية بقدر ما يعني هذا، يعني نستقرأ من الواقع المرير. هم أصلاً لاتنا من اللي قدام، يعني قايلين إحنا فلا تتأملون. بس بالنسبة للناس التعبانة على هذا الموضوع، يعني هم بحاجة إلى فرحة يشوفون ثمرة لله لهم. ونوصي نتيجة أفضل من موت أحد. إش ما تطلع طيبك السكر، إش ما تطلع النتيجة أفضل من مغط، إش ما تطلع النتيجة أفضل من بابنك أو ببنتك، إش ما يطلع. الحمد لله رب العالمين. المهم ابنك ما سوى مكسورة وبات بالمركز، المهم ابنك ما نجن مثل هذا اللي تم تداوله. يعني على كيفكم. احنا البارحة تكلمنا عن العقاب والثواب للأولاد، يعني وشون ترى كل من وإمكانيته يا أحباب، عقله واستيعابه هيجي. يعني هسه قد هواية يقولون ابني ذكي بس ما يقرأ. انت اللي قدام طيرتي البركة من ابنك الذكي وجبتي العيون عليه، ها ذكي زين. لأن اكو ناس، اكو أولاد عقلهم خيارة، ما يفتهمون شيء، يعني هو بلادة عنده. سبحان الله، هذا البليد يطلع معدل، تخيلوا. مو قرايب أحد النائبات.

تقبلوا النتائج. أحبابي إحنا إن شاء الله اليوم رح نحكي عن التقبل يعني إن شاء الله في القادم من الوقت. تقبلوا النتائج، تقبلوها، لأنه هاي الهوسة اللي راح تصير ما راح ترجع الدفتر، ينعاد الفيلم يرجع الدفتر أو ترجع الدرجة إلى الحاسبة، والحاسبة من الحاسبة تنزل للتدقيق، ومن التدقيق ترجع للتصحيح، والنوب الإجابات ترجع إلى الدفتر الامتحاني ويطلعوا لك شلون رجع الدفتر بيد المصحح، وقبل المصحح ابنك شلون دا يجاوب. شي بعد تم ورفعت الأقلام وانتهى كأس العالم وما صارت هالسنة، وإذا إلى حيث سنة الجاية تصير، وأتجاوز الأخطاء السابقة وما أضيع وقتي وأعرف شلون أقعد وأقرأ وأتابع وأعرف شنو أتجاوز وأعرف شنو على شنو أركز. الدنيا ما طارت، هالسباق على شنو أصلاً؟ أكو تضخم بالتعيينات، وشنو يعني أباكم راح يتعينون هسه؟ ماكو

بس يمكن أنتوا تردون بسرعة أنه الله ابني صار كلية طب أو هندسة، أقدر هذا الشيء، بس إذا ما جابها للنتيجة هذه شلون انقتله؟ هاي استيعابه، وهاي إمكانيتكم، إمكاني الأجواء تمخضت فطلعت هاي النتيجة. تردون أفضل سنة الجاية أفضل، توكلوا على الله، لا تهجمون بيوتكم على مود درجة ودرجتين وعلى مود كل من ولد القرية وكل من يعرفه خي. أنت تعرفين ابنك فد واحد مسرسح مو مهتم، زلوفة، وهو آيفوناته مدقدق، يلبس سوارات ويحب الشامي ويباوع على يدور علاقاته وما عارف شنو من هسه هو هالقداته وعده فيب، تردينه يصير طبيب شنو؟ طبيب شنو يعني؟ طبيب طب عرب قسم تشوي يا دادا صغير، احنا نعرف سوالف. صلي على النبي. طبعا الكلام ما يشمل العوائل المركزة اللي أولادها محترمين وإلى آخره، صدقا هذول بدنا نشوفهم بالشارع، من أم هذول يابانيين؟ غير ولدنا، غير مسؤوليتنا ذولا. أدري هو 24 ساعة بالكوفيهات وأرقيلته وفيبه ويجيش متأخر، شلون تردي يصير مهندس؟ شلون تردي يصير طيار؟ بس فهميني هذا، ذا أنطيها هاي الورقة أقول له يلا سويها طيارة من كنا صغار، شلون هاي مثلثات، يلا عافية، يلا طيرها، ما يعرف يطيرها يا حبيبتي. غير آني من البد، شوفوا كل اللي وصلوا طب، وصلوا هندسة، وصلوا يعني هاي الكليات اللي قانون مثلا إلى آخره، ذولا وهم صغار منضبطين إلا ما رحم ربي، هذولا وهم صغار من أول ابتدائي من المتوسطة، هم ذولا مركزين عدهم واجب المدرسة واجب مقدس، مو أني قوة بالدفعات ومطية 10 أوراق حتى يدخلوا بكالوريا وخالت لمعاهد حتى يقرأ، هو أصلا يسجل معاهد حتى يسرسح بالشوارع. والله العظيم أني ضد المعاهد والدروس، إنه بالدعش وبالثناعش بالليل وبالوحدة بالليل على أساس هم طلاب سادس، وهو يفرفر هو وجماعته، وبعدين قاعدين بالمحاضرة لا محترمين المحاضرة ولا المحاضر ولا أنفسهم، شقة وضحك وأشياء ما حلوة وفد صياعة يعني مع احترامي وعذرا للمفردة، يعني هذا تترجل شلون يا طابخ الفاس ترجم من الحديدة مرق، يمو هو حديدة، فتشي مبين ما بي نفع، غير أعرف حدودي. طبعا تحياتي لأخويا حجي علي القيسي، أكيد الموضوع ما يخص بنتنا المحترمة، الله يحفظها لكم كريمتكم، ولكن أتكلم بصورة عامة بصراحة. يعني أنا قبل ذاك الأسبوع شفت فيديو الواحد مجنون لأنه طالب سادس ما مطلع معدل جن، ويردون يلزمو ما يلزم، متحول إلى هستيري، متحول إلى مجرم، على شنو بالله؟ على شنو عيني؟ تعالي ست، على شنو؟ على شنو؟ شنو يعني؟ من هو هسه مريض لازم ابنك يسوي له عملية للمعدة مثلا، من هو؟ ما يصير، صلوا على النبي، استهدوا بالله، كل حتى تغيظين فلانة وأم فلان، ابنها شوفها شلون وصل، بنتها شوفي وين وصلت، يعني هذه المقارنة اللي دمرت حياتنا وضيعتنا آخر ضياع، وصرنا نقارن شلون أصير أحسن من هذا ومنه أحسن إلي من الثاني، فهم لا تسببون كوارث بأولادكم، إش ما يطلع خلي يطلع، بس هو بخير وهو سالم، وأنتوا كذلك على كيفكم وينفسكم، شنو أم يصير بها الضغط أو سكر لأن ابنها ما طلع معدل؟ صدق كذب، ابنك باكر عقبه يتزوج ويصير ابن مرته، لو دقوا لطموا بكي وعباك عزة صار،
والدموع ويكتلوه النوبة فوق خيبته يكتلوه، زين هو الكتل راح يسوي ذكي.

مع انه حقك انت تبسطه يعني، انت ذاب دم قلبك عليه 11 مليون و12 مليون وما اعرف شنو، والموضوع اكبر من مليون يعني، اكبر من لفظة مليون يعني، بالالاف الدولارات. فحقك يعني، يجوز انت متدينها، انا اعرف عائلة ده تدين مطلوبة، لسه مطلوبة مال سنتين، تخيلوا. ماذا تفعل يا سيبوي؟ فهاي خلفتوهم وردتوا أفراد صالحين، تريد يصير براسه خير، أنا أعرف بيك، تردون بنتكم وابنكم يصير براسهم خير، كان مفروض من البداية، مو يوصل للسادس وأنا أطلع جراندايزر اللي بداخلي. يلا لك انت هالسنة بكالوريا، هسه ذكرتوه. غير اكو اول متوسط وثاني، كلها اساسيات صدقوني. يعني هذا الكلام للي عندهم اولاد بالاول متوسط، سادس ابتدائي، خامس، هاي الصفوف الاولية. تريدوا من هسه يصير دكتور؟ من هسه لا تقبل بمعدلات اقل من 100. اللي يجيب 199 هسه هذا هو اللي يطلع لك معدل بالسادس الاعدادي، مو اللي هو طول عمره الأهلية منجحته زين، لأن هم ذول فلوس، لو بالواسطات لو بالمعرف شنو، وبعدين من تجي مو يقول لك يبين بالعبرة بكرة، ويبين بالعبرة تجي العبرة مال الوزاري، فيقع في مكان يخاف. زين يتلقوه، هلا بالكيمياء، هلا حبيبي شلونك، يتلقى الرياضيات والفيزياء والأحياء، الله، والإنجليزي شنو، حتى العربي، والنوبة على أساس يسوي نفسه مصدوم، هاي شنو، والحمزة مجاوباني. سلام الله على الحمزة، ولك شو وقت جاوبت انت شقاري اصلا النوبه، خصوصا اذا امه وابوه يعني مو قارئين وكذا، يعني مو مثقفين مثلا، مو متعلمين. النوبه اللي قلت لك عندهم ثقه عمياء بي، وهو كذاب. ما ادري، مو احنا حكينا البارحه على هاي الجزئيه، يعني الابن هو مربي اهله، يعني هو فارض شخصيته عليهم. فاللي يريد درجات يا حبايبي من البداية، مو وقت ما تجي النهاية يقول لك على قولة الشاعر، ما وقف لي بضيجة مس لا يوقف على جنازتي. والله انتو مقضيها ناجح بالواسطات ومعرف شنو، عايد لكل صف سنتين تريده يصير طبيب، حتى لو طبيب أسنان، لا والله حتى لو طبيب أسنان ما عاجبك العفوسد حتى يسوي أسنانش بلاش، ما يصير. صلوا على النبي، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. كل من يعرف قدر نفسه، هو شنو طاقته، شنو وضعه، شنو مركزه، وين يقدر يوصل، ولوين ما يقدر ما يوصل. يعني أني أعرف حدودي، أكو هذا خط، هذا مو إلي بعد عبره، إمكانياتي ما تسمح. حلو الطموح، أنا مع الطموح، بس غير لازم عندي أدوات، ما يصير. عموما أسأل الله أن ما يضيع تعب اللي تعبوا، وأن يأخذ كل ذي حق حقه. إن شاء الله الأهالي اللي تعبوا من البداية، تعبوا تربية وفلوس وكل شيء، وحتى ترى تنسلب راحة العائلة بالامتحانات من قبل الامتحان، وبمجرد أن يدخل سادس انسلبت راحة العائلة. فإن شاء الله أسأل الله أن يفرحكم وتبتشون فرح من النتائج اللي راح تظهر إن شاء الله، إذا شوية خفونا إيدهم وزارة التربية المحترمة بكوادرها. شكرا لكم.

0: فصمت القلم وأبكاني، تركني وحيدا أعاني، كيف سأقول إني أحبك والقلم فضل عصياني. صباح الخير والمحبة على الجميع، يسعد صباحك أخونا الغالي. أزادنا إبراهيم النعيمي برهم بعث لنا فويس، حياك الله.
1: صباحك الله بالخير ستفان الورد، مشتاقين عيوني عيوني ورد والله ورد. بالنسبة للمي المتقشر على أبو نواس، أحب أقول لك يمكن قطعه بس بعدها يعني نوعا ما موجود. اي كان يريد يغسل سيارته يروح لهناك. تحية خاصة لأمانة بغداد المشرفين القسم الخاص على أبو نواس، عيوني عيوني.
0: يعني هو هسه هذا الشيء زين لو مو زين؟ مو زين. شنو الجديد؟ عبالي شيء زين حتى نحكي بيه. هاي شكرا.

يعني بس عندي تعليق، ليش هي مديرية المرور مو فرضت غرامة على اللي يغسلون سياراتهم؟ أمانة، العفو، أمانة بغداد مو فرضت غرامة على اللي يغسلون سياراتهم بالشارع؟ شو ما حد يسمع كلام، شنو السالفة؟ لا ولد السادس الإعدادي، لا أهل السيارات، لا الحكومة تسمع كلام، لا احنا بالبيت احد يسمعنا، لا بالشارع واحد يسمعنا، بس دولة رئيس الوزراء علي الزيدي يسمعنا، والنعم من ابو حسين.

عندي مناشدة لدولة رئيس الوزراء والله العظيم إلا تصير ترند. ها حتى أني أناجدة أنا قاعدة أجمعهن واحدة واحدة دا أوثقها إن شاء الله. أم عمر بونجور، صباح الخير ستبان، تحياتي إليك وإلى كادر إذاعة الرشيد. ستبان أريد أوصل صوتي إلى رئيس إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، ابني خريج، احنا من عوائل الشهداء ضحايا الارهاب، ايش قد ركضت على تعيين ماكو، اعرف التعيينات صارت بس الواسطه هم مو يقولون اولا عوائل الشهداء وينه، كله كذب. ابني مواليد 97 لحد الان لا شغل وحتى زواج ما يقدر يتزوج. الله الله بينا وبارك الله فيكم. اخوتكم ام عمر. يعني المفروض مؤسسه الشهداء اتابع هذا الموضوع، وإن كان هم عندهم نسبة صلاحية يتعاملون بها، فأنتي لا تعوفين هذا الموضوع، ابقي هو خلي راجع، يبقى يراجع عيني، خلي ابنكم يبقى يراجع إلى مؤسسة الشهداء لأن عندهم نسبة توظيف كذا، ما أعرف إيش قد بصراحة. صح هواية العدد، بس ابقوا راجعوا، ابقوا هم او مؤسسة السجناء، اعتقد واحد من العائلة الى حق توظيف. ابقي راجعي حبيبتي، هو ابنكم خليه راجع وان شاء الله يلقي وظيفة باذن الله تعالى. وهو يعني حبيبتي عوف الزواج هسه، لا تخليه خلي يشتغل حتى يتزوج، لا هو خلي يشتغل حتى يكتفي ماديا، حتى يكون مسؤول منكم زين. لا تكربسوا بمرة، الله يخليكم وأولاد ومصاريف، وتبدي النوب المشاكل وترجعين تقلين يا ريت ما متوظف ولا صايرة عدة فلوس ولا متزوج. أنا مو دا أنظر بنظرة سوداوية، بس يا أو صح هذا نصف دينه وحقه لكن الوضع أبدا مو تمام. أهي كده كده بايزة بايزة بايزة. وتجي وحدة يجوز يتزوج، هو هاي كل هالفر والدوران على مود يتزوج وحدة، تجي لا يعجبها الراتب اللي على مودها اشتغل حتى، ولا يعجبها أمه ولا أهله، وفكرية وما أعرف شنو، وعوجة خشمها عليه، وتصير مشاكل بالبيت على اليمن على اليمن، تالي تأخذها وتطلع منك والله العظيم على اليمن. يا أختي فكري، يكون عنده محفظة فلوس، يجمع فلوس يسوي له فتح عقار، يساعدكم يجازي تعبكم. وبعدين هو 97 ملحوق على الزواج، ملحوق على كيفكم، شكو ها نريد نشو علي من تشوفين ابنه. حبيبتي ابنه شنو ابو كنكورة، ما له داعي يجي الابن والابنة، والله كريم العافية درجات. هسه خلي يشوف وجه الله مثل ما يقولون، ويشتغل ويهتم بيكم، ينطي الأمه ينطي الأبوي، يلملم حاله تتلمي كون، بس خلي يشتغل. بعدين هو شقد عيني راح يشتغل تردينه يتزوج، قد ينطو يعني العفو، بس شقد خال لبالك راتب إله أختنا الكريمة، شقد يعني شقد يريد يعني يصير يعني شقد 400 500؟ صدق كذب صلي على النبي حبيبة قلبي، 400,000 يتزوج بيها تردين ويصرف عليكم؟ شنو هالأحلام؟ وين انتو عايشين؟ وين انتو عايشين؟ شنو راح تاكلون؟ هاي إذا ما انطى حتى يتعين لازم يورق فوقها، يعني فوق ما عنده شهيد، فوق العزيز اللي راح. خلونا ساكتين ولا تخلونا نكشف الغطاء على أمور يعني أرجوكم. حالات الطلاق ده تصير بنسب عالية لأن فقر، لأنه إذا مو فقر فتشوفه هو دائما يركض يريد يوفر، ماكو شائج، ما يباوع بوجه زوجته
وهي كذلك ماكو هيجي، بس يتلاقون يصطدمون، أوبا صار طلاق. لو ما عنده عيشة إلها، قبل جيتوا زوجتوا على أي أساس؟ وانتوا الأباء والأمهات ليش تسطون بناتكم؟ على خاشوك تتمن؟ معقولة تريد تخلص من عيشتها؟ ما أعرف انتوا ليش خلفتوا، ما أعرف شنو بيض قفيتوا عليه وفقس؟ يعني هذا تكوين إنسان؟ والله يا الله.

حبيبتي أم عمر تحياتي إلك يا غالية. تقول والله تقول إن شاء الله لو أقول لك إيش قد راحت المؤسسة الشهداء، خلي هو يروح مو أنتي. ستبان إنه بالحبابات ما يقبلن إلا واحد متعين، يعني حقها تخاف يعني باكر عقبة، يعني هي ترى تحتاج ريوق غدا عشاء مثلا، تحتاج فلوس طبيب، تحتاج تأمل، يعني تحتاج مصدر دخل ثابت، يعني مو كاسب يوم عنده يوم ما عنده يوم يحصل يوم، يعني على الأقل تطلع من بيت أبوها متوفرة لها وجبة أكل وهواء بارد. هو مو هو اللي يخطب، هو اللي يتزوج، لو احنا يخطب شنو؟ اي طبعا انت توفر، لازم هذا الجو توفره انت يعني، وهي بعدين تحافظ لك على هذا الجو وتعمره. المرأة تريد اساس حتى هي تعمره، هي تعمره، لازم تكون لها بيت، تخلي لها اثاث، اكو فلوس تدخل للبيت هذا، اكو مصدر رزق حتى هي تشتغل لك اكس مربع، اكو من يعني يعمر البيت من خلال والله مصدر دخل يجوز بسيط، الله يجعل بيه البركة. القلوب متصافية، القناعة، متهداين بالله، وأكو تدخل لهم ملايين بس هف، كل من يضم فلوسه على الثاني أوكي، كل من يبكي بوجه الثاني، كل من يريد يأخذ من الثاني ويريد يستغل الثاني، وهكذا تبقى بركة. نو no.

النوبة هسه موديل الرجال يريد يتدلل. الله يا الله، يريد هو يتدلل يعني، يريد هو يعني يتزوج. دلليني، حبيني، اهتمي بي، واسيني، وكليني، فرحيني. شبيك حبيبي، انت من يوم الجاء طالع حياتي. اي صح، هو الرجل اللي دا يتعب، شوفوا الرجل اللي دا يتعب ودايكيت وقائم بمسؤوليته وما مقصر، يابا والله هذا يعني ما ادري شو اقول لك، حتى صبغيله اظافيره. يعني الله عليك، لا تقصرين بالبوديكير والمانيكير، والله العظيم مساج، اقنعة، مال ماسكات وجه، يعني هذني الامور واحنا حاكين بها، هاي عناية الرجل مهمة جدا. بس اذا هو ينتظر، اذا هو اي شيء تردين منه تقليله، اقول لك قل لعمي خلي ينطينا مال هاي بعد ما خليته يبنج، شنو منظم مال غاز هو مثلا، صوندة شنو، ابوه ما يخالف شنو، النوبة يصرف على مرته، ما يصير يعبت له ابو. والله العظيم نوبة امه هي اصلا ما طايقتك انه بتصرف عليك. والله وعاشت ايد النساء اللي ما يتزوجن الا واحد يعني عنده مصدر دخل ممكن يعيشها، ما تنقطع عيشها، ما تضطر تاخذ من اهلها جدر التمن والمرقه او مصرف تروح لامها لابوها ينطوها اخوتها. هو مو غلط ينطوها، بس هو يتعلم ينام بالخونة. هذا أبو فانيلا والله يكيف، أقول لك ما تجيبينا من أهلك حتى ما. يا

بعد هو كل من وقسمته والله العظيم تشوفوها هي شلون بتأوادم بتخير وبالدلال وما اعرف شنو طيبه وحبيبه وراضيه بي وراضيه فانيلته المزروفه وساكته وبالعكس الساعده وهو متمدد بالخونه متمدد ليش لان لقى هي دا تدبر وهذا اكبر خطأ تقع فيه النساء انها تبادل الدور معه هي تكون المسؤوله شوفي وامام معشر الرجال كله غصبا على خشم الرجل غصبا عليه يروح يسحف ويقلع حجر ويجيب لك فلوس مو يجيب لك مليارات وتهوات وما اعرف شنو هذا بس النائب يجيب لك اياهن وبعدين يلزم وياخذوهن من يسحبوهن منك بكرين اقصد الرجل يعني زوجك لا تقول لي لا خطية كسر هو خطية بس هذا دوره مثل ما أنت دورك تكوني لإنسان وعائلة وتحتويه وتلميه وإلى آخره لا تتبادلون الأدوار لا بأس انطيه هدية كافئي سندي إذا ما عنده بيوم من الأيام يعني مثلا أصيب بحادث بمرض لا سامح الله ما يقدر يدبر أكو طوارئ يلا أنت الجيش مالته أنت الجيش مالته يعني لا إذا هي عندها فلوس أقصد طبعا إحنا خزينة الطوارئ بالبيوت راحت هاي كانت العوائل تضم كم فلس للطوارئ تذكرون الله يرحم هذه السالفة راحت المهم والله انطي إذا هو يمر بأزمة لا بأس سيما إن كان ابن حلال وابن أصول راح يجازيك بعدين بس مو أنا يقعد أصرف علي النوبة أصرف علي ليش عيني ليش والله شنو أنا أحبك ويقشمرك بكلام الحب حبيبتي والله أني أنتي أمي ها ليش يجي

0: احنا مشكلتنا مع الاسف تبادلنا الادوار. تشوفون النساء شلون مسترجلات شويه خشونه عنده عليك عليك تباوع شو تباوع علي والله لو هي جيبوا لي جنطتي طلع حبيبي روح جيب لنا اكل لو مثلا ها ليش ضايج قوم قوم قوم اشتري لك ملابس هاي شنو ماكو هيجي شيء. اكبر غلط انك تكونين انتي صاحبة المبادرة، انتي اللي انتي مستقبلة، المفروض هو يقدم هو ينطي هو يجيب هو. اذا كان رجل غير هذا الكلام لا تقولوا لي ماكو هيجي شيء. نعم السندك في يوم ما عندك هاك حبيبي هاي عندي كم فلوس من يصير عندك رجعهن اذا رجعهن يعني. ام عمر للزوجين ابنك الله يخليك فتحتي لي باب يعني. عموما علاء جاسم صباح الخير اخونا علاء مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير سسبان لحضرتك وللمخرج وتحياتنا لجميع المستمعين. ادري على القيسي انت من قال لك اخذ بي واي دي؟ زين احد قال اخذ بي واي دي؟ اكو واحد ياخذ بي واي دي؟ تحياتي لعلي القيسي سيدمان بعدين تحياتي يقول لك كابتن علاء يسلم عليك
0: الف تحيه علاوي
1: لك. كابتن علاء وياك بي واي دي احسن لك
0: الف تحيه لك. واحنا ما نقيس على حالات صارت، كل الاحترام لكل الجهات المستثمره. وهذا الموضوع يعني ما اريد احكي به زين حتى ما نسيء الى ماركة أو إلى يمعود ياما مرسيدسات كل شيء ما صار بي أي يعني ياما وياما والله العظيم أنا شوف السيارات هي على درجة عالية من المتانة شفتها اتعقشت لا سمح الله يعني قلت معقولة معقولة. فصلوا على النبي والله يرزق الناس والله يحميكم. اي باعوا السرعه المفرطه تسوى هسه راح تفتحون لنا موضوع ترجعون الهاي تصرف على رجلها فخلوني ساكته. استاذ زياد مشاركنا بفويس حياك الله.
2: صباح الخير ستبان المحترمه شلون الصحه؟
0: هلا عيني.
2: بس عطفا على مناشده اخويا ابو حسوني اولا نسال الله ان يحفظه ووفقه. وموضوعة البنزين يعني الموضوع كبير ترى يعني خلي ابو حسون شويه يعطينا مجال. والله العظيم الموضوع كبير. هو ما اعرف يحكي على 850 هو يعرف الدوله تشتري ب 1450 وتخسر 700 800 على متبع لها 850 و يعني شويه صبر. الأزمة مو عراقية، الأزمة إقليمية.
0: نعم.
2: تحياتي لك، والله العظيم أنا ما سولف يعني نيابة عن أحد، بس أنا مطلع. تحياتي لك والله يوفقك.
0: ويوفقك أخوي العزيز بالضبط. هو يعني هم مو ضاميها فوق السطح البراميل حتى ينطونا إياها، يعني هذه يعني مسؤوليات إقليمية مثل ما تفضلت وتعاملات خارجية وإلى آخره يعني مو بسهولة بين ما الله ينفخ بصورتنا وصير بنزيناتنا من عندنا. بلكي الله ورسوله وآل بيته مقدساته بلكي الله وصير زيتنا في دقيقنا مثل ما يقولون. يعني ما نحتاج بعد هاي السوالف، ما نحتاج عطف أحد فوق فلوسك. صباح الخير والعافية من الإعلامي محمد الحلفي. شكرا جزيلا يا أخ محمد. أبو حمودي مشاركنا بفويس حياك الله.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير يا أحلى برنامج بانجور.
0: بانجور
3: الأستاذ المخرج أستاذ وسام. ستبان بالنسبة أبدأ عقب على شغلات البنزين، يعني البنزين كله تعبان صراحة. كلش تعبان، بس المفروض هذه المحطة حكومية أفضل، يكون أفضل حتى البنزين يكون أفضل، بس يا ريت لو يرخصون سعر البنزين المحسن، يعني مكان موافن 150 أسوي 450 والعادة رخصت زين. أتمنى هيك شيء يصير يعني صراحة، أرخص البنزين هو على سمعة أنا هيك مشروع يرخصون البنزين، يعني هواية من 150 اللتر أسوي 450 محسن والعادة أسوي 250 مثلا زين.
0: أوكي ليش لا؟ ألف تحية لك أبو حمودي. ننتقل إلى عبد الله أبو أيهم. مع كل صباح جديد تمنح فرصة أخرى لتبدأ من جديد، ابتسم فاليوم يخفي لك أجمل مما تتوقع. صباح العسل يا طيبين، أتمنى لكم يوم جميل وما حد يغذكم به. أخوكم عبد الله أبو أيهم. كل التقدير يا أبو أيهم الغالي، واللهم آمين إن شاء الله يوم يخلص بدون مغثة، بدون غثيثين بويا غثيثين. علي القيسي. علي أبو حسوني أيضا مشارك.
4: السلام عليكم مرة ثانية، شكرا جزيلا لك أختي الغالية ستبان موسى والذهب، هاي إذاعتنا الكريمة رشيدة فم بصوت صوت المواطن العراقي التعبان، ويا ربي من تألق لا تألق. والله يا أخي يا ستبان موسى والذهب، أنا البنزيخانة بفولت معدها بنزيخانة محطة حكومية، اي والله محطة حكومية، وانا من داناش من مثلا سيادة رئيس الوزراء سيد علي الزيد، لان هو الأب للعراقيين كلهم، هو شاب هم بقصتنا، هم لازم يراعي شعور الشباب.
0: ابو حسوني الله يحفظك ان شاء الله يا عيني، وفي خدمتكم اكيد، بس شاب من قصتنا شو يعني؟ ترى هذا دولة رئيس الوزراء يعني خوينا يعني قصدك. والنعم منه، والنعم من كل إنسان ولو يسوي مثقال حبة من خردل كما وصف ذو الجلال والإكرام، عمل خير للآخر. تحية لك ونسأل الله الفرج إن شاء الله. من علي القيسي إلى أبو دلة. صباح الخير.
5: صباح الخير ستبان، تحياتنا إليك والأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. أريد أقول لأخوي عاشق الرشيد أبو حسوني رحمة لأمك، ترى إحنا بالعراق عايشين مو بدبي، في دول قلبك زين، هي قابل جديدة الكلة على أحمد راضية كلها ضيم وضلايم. بعد إحنا ليش نسمع أستاذ ست بان شوية على مود نغير المود، لأن هي كلها كآبة بكآبة. فأنصحك نصيحة، روح البنزيخان تلقى إيلاني لو ما الملعب بنزين هنزين. الله يوفقك ويوفق الجميع، تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية إليك يا أبو دلة، وتحية إلى طاقم محطة تعبئة الجيلاني اللي يمدحون بها على طول. شكراً لأنه اليوساوي مالتكم حلو. أوكي يعني باب واحد عندهم؟ يا ريت لو بس تفتحون باب ثاني، يعني هو هم انتوا عندكم بابين محطة تعبئة الجيلاني المحترمين، عندكم بابين بالمحطة، افتحوهن اثنينهن حتى ما يصير زخم وضغط، او على الاقل لما يحدث زخم جماعة العادي يفوتون على العادي، شلون هاي مال ملعب الشعب، وجماعة المحسن على المحسن، اوكي حتى ما يصير زخم والناس تخلص بسرعه وتطلع وتخلص يعني. فالف تحيه لهم مره ثانيه، وتحيه لكل محطه تعبئه سواء كانت اهليه او حكوميه، لكن انتاجها 100%. إيبو صباح الخير والسعادة والأمل، تحياتي للستبان المحترمة ومخرجنا المعدل، يا رب صباحكم نشاط وراحة بال. ستبان مستني حكاية المدقدق، أنا مدقدق والحمد لله والحمد لله خريج سادس من من 2014 وناجح بحياتي. بس المشكلة كعوائل ضغط ضغط كلش قوي على أولادها حتى يخليهم يكرهون الدراسة. بس لو يخلوهم شوية براحتهم وشوية توعية راح يدرسون وحدهم، بس ما أعرف بشنو يفكرون. تحياتي لكم إيبو. أولا كل التقدير والمحبة لك يا إيبو. إحنا هذا مصطلح عندنا لما نشوف إنسان خايب بأمور مصيرية، بس تشوفه وشم عنده وتشوف شكله مرتب وجميل وعطورة الحلوة وهاي، بس هو ما عنده مستقبل. يعني حضرتك سواء كنت يا وهاي حريتك الشخصية يعني، ولكنك ناجح في حياتك، أنت ناجح في دراستك، بس لما واحد يهتم بهذه الأمور ويترك الأمور المصيرية فلا، هذا المفروض من زوجة أبد، هذا نحرمه من الزواج. أحمد يقول لقد اعتذرت طيلة حياتي عن كوني محقا أكثر مما اعتذرت عن كوني مخطئا. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا عيني. لا تعتذر، لا تعتذر، أنت على حق، على حق، على خطأ اعتذر، بس أنت أكيد سويت خطأ لأنه شفت المقابل خطأ، فلا تعتذر بالاثنين ولا تتزوج. والله تجيكم كفشة نوبة عيرك، شوف ليك أنا معيشتك، أني جايب لي، تعال قل لي جايب لي أشو، أني سويت واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنت متوازي على الكفوشة هاي، متوازي وأنت شنت تقرق. والله لو ما أهلي كان هسه إحنا ندور راتب من ما أعرف شنو. دروح الليلة يلا. مصطفى الباشا صباح الخير عليك. احنا هسه ما عندنا اتصالات ان شاء الله لاحقا، بس هو مشاركنا بفويس، حياك الله استاذ مصطفى.
6: صباح الخير ستبان. طبعا انا مستمع قديم ومشترك، ان شاء الله جديد تتقبلوني بهاي الاسره الحلوه. والله ما اروح للدوام ولا ارتاح ولا يوم يبدي شيء حلو اذا مو اسمع البرنامج مال جنابك، وربي يوفقك وإن شاء الله تدوم هاي الضحكة.
0: يا عيني
6: اللي صدقيني كل اللي سمعك يضحك على ضحكتك.
0: حبايبي الله يحفظكم إلي إن شاء الله وما نحرم منكم، وأسأل الله لكم التوفيق بكل صباح سواء إن كنتوا تسمعوني منكم، ويكفيكم شر الطريق وشر الصديق المو صديق وشر العدو المخفي، الناس اللي ما تخاف الله، وشر الناس الغافل، وأن يكفيكم شر أنفسكم إن شاء الله تعالى، وشر السيارة وشر المرأة إذا أرادت فلوس.

0: صباح الخير والعافية على الدكتور سلمان. صباح الورد جناب الدكتور. يقول أريد رابط البث المباشر مع البرنامج بانجور على يا برنامج. احنا عندنا بث مباشر على الفيسبوك لكن بعد البرنامج حفاظا على الحقوق وال يعني حتى نبتعد عن هذه الأمور المعيقات التقنية فيتم حذف البث. أوكي، لكن بإمكانك أنه تستمع أنه عبر الابليكيشن دكتور اللي راح أبعث لك رابط تحميله إن شاء الله، ونتشرف بمتابعتك وكل التقدير لحضرتك. علاء أبو آدم، لا جايك علاء أبو آدم. حنروح بريك التسعة وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم.
1: بونجور، صباح النور عليكم، ولا تضرب بوز. يومي يسمع بانجور بعد فيروز. نرجع إلى الواتساب وإلى مشاركاتكم الحلوة. الأخ على عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج، كل التقدير يا عيني. علاء أبو آدم شاركنا بفويس، هلا والله.
2: خير الأعمال هي الصلاة على محمد وآل محمد. صباح الخير على كل كاتب إذاعة الرشيد المحترم، ونخص بالذكر ستبان الموسوي والمخرج المبدع وسام ماجد وكافة المستمعين من الحلة إلى بغداد. أخوكم علاء أبو آدم.
1: ألف تحية لك أخونا الطيب، وصباحك سعيد إن شاء الله وطريقك سهل يا رب. ستبان الوردة من منو؟ من الباشق، أهلا وسهلا. ستظلون كما أنتم كعطر العود، كلما لاح ذكركم فاح عطركم. صباحك ورد وعافية، شكرا جزيلا، وعطر الله أيامك بالخير والبركة والصلاة على النبي وآل النبي يا عيني. أبو ليوثي وحيد الدليمي، هلا والله.
3: بونجور ستبان الغالية، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد وصباح العافية عليك وعلى كادر إذاعة الرشيد المحترم، على الأستاذ المخرج، وتحياتي لكم. والله مشتاق لك ستبان كلش، مشتاق سوالفك الحلوة وكلامك جدا منطقي، يعني أنا قلت شو مسرسحين رايحين كوفيات ورايحين مدري وين ويجون يطلعون معدلات عالية، ما ممكن. انه على قولت المثل يقول من ان طلب العلا سهر الليالي، يعني اللي يريد يوصل يتعب ويقرا ويسهر ويجي من تالي وقت قبل يطلع معدلات عاليه وهو مقضيها تسرسح. على قولتك تحياتي لك وصباح السعاده يا ربي.
1: صباحك سعيد وهني ان شاء الله. أبو ليوثي كل التقدير إلك، ونسأل الله الهداية يعني لأولادنا ولأهاليهم بعد. مهندس محمد العزاوي، بونجور يا باش مهندس.
4: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، إن شاء الله يوم حلو عليكم. يعني أنت حكيت بسالفة أنه المعدلات والأهل لازم يكونون ريلاكس وعلى كيفهم، وهاي أنا اللي أشوفه واللي مريت بيه صراحة، اللي يريد المجموعة الطبية ومجموعة الهندسة ويعني هاي الكليات الحلوة لازم يشتغل عليها من أول متوسط. من أول متوسط حيبين ابنك إذا شنو توجهه، حبب بالموضوع، شوف شو يريد، شوف هو وين رايح. إذا مو زين برياضة وإنجليزي لا تحسب حساب المجموعة الطبية والمجموعة الهندسية، هي مو علوة وتتسوق بكيفك. ثاني شيء هسه أنت ليش تخلي ابنك تحت الضغط؟ ما طلع مجموعة طبية حكومية، تقدر إذا أنت ما يسوي الحال تقدر تخليه مثلا مجموعة طبية على حسابك، أو تقدر تخليه هو يعتمد على نفسه ويشتغل ويجمع قسطة ويروح كليات أهلية سواء الطبية أو الهندسة وشو هي صار هسه كلمة له. فالمعدل مو فشي، ولا على قولتك ابنك راح يصير بروفيسور ينقذ العراق، هو أول تالي راح يتخرج ويقعد بالعلاوي يم الباب مراسل الوزراء يطالب بتعيين. الله يعين العالم.
1: آمين يا رب العالمين إن شاء الله. الله ما يضيع تعب أحد، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. اللي يقرأ صح ويهتم بدراسته ومصمم على هدفه لابد أن يوصل، لأنه هذا اشتغل على هدفه. اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، 1+1=2. أما اللي سختشي ويجي بالامتحانات أكو ضغط عليه عفودة يقرأه كل شوية وفتح تليفونه كل شوية وفتح تليفونه، والله تحلمين يكون بطبع عرب، ماكو يجي شيء والله. هذا يعني خليه يعوفيه بحاله، هذا راح يصفن هواية بحياته.

0: الأستاذ هاني، صباح الخير ستبان. آلية التعيين حصرا عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي وللأوائل حاليا، وقد يضعون نسبة لذوي الشهداء. نعم طبعا تم التصويت على إقالة رئاسة مجلس الخدمة الاتحادي أعتقد البارحة، فأكيد راح تكون تعديلات جديدة في هذا الموضوع. بلكي الله يعني ترى ظلموا هواية من الناس من مجلس الخدمة الاتحادي، ومري نفتح الموضوع يعني حكينا في وقتها يوم اللي فتحوا التعيينات عشتوا. عباس الحمداني صباح الخير، هلا أبو سمرة.
1: صباح الخير خيتي الغالية ستبان وياش عباس الحمداني، تحياتي للجميع. ست يوم أربعاء، أربعاء لا تهين مو خميس، باكر هذا الحكي باكر إن شاء الله. يوم التهين هذا كبر. تحياتي لك غالية، السلام.
2: خلف الله عليك وهاي تاليه.
0: ياسر العزاوي صبحك الله بالخير والعافية.
3: ستبان صباح الخير والعافية عليكم وعلى أستاذ وسام وعلى الكادر. فالسؤال اللي يطلع نباتها لما الكلام من يقول سلاما على العراق وشطيه، هذا الصوت مو مال أحمد أبو دلة؟ وسؤال الأخ وسام ماجد، أنا قبل كنت أتابع براديو الناس، يمكن ماجد سليم ماجد ياسين هي شو اسمه، هو ابنه الله يحفظه إن شاء الله وتحياتي إله وإليك. بالنسبة للزواج ذول الصغار ذول اللي يتزوجون هسه الأعمار صغيرة، يقول قال لها تعال خلي أشاورك، قالت لا عيني خاف تطوط بإذني. فيا ستبان رحمة الوالدة عاش فيدش، يا زواج يا بطيخ أم هاي رجال الصغيرة يتزوج منها يطلق منها إذا ما يكون نفسه إذا ما هاي. تحياتي إليك ياسر العزاوي.
0: أولا تحياتي إليك أبو عمار، ثانيا سلام على العراق وشطيه، وهذه ليس بصوت أخونا أبو دلة بل بصوت الجواهري. أوكي ثانيا تعال شاورك طوط. والله يعني صدق جهال اللي يدي الزوجون، والله العظيم يقول له تعال شاورك بسيارة العرس لو ينفخ مثل لو يطوط. شفتوا هو هذا كانت أمه تريده يصير بكلية الطب زين، وما صار بكلية الطب، تالي سوت سلف وما أعرف شنو، حتى الزوجة حتى بعدين يصعد بسيارة العرس يطوط مثل. والله تحياتي وسوالفك حلوة يا أبو عمار، كل التقدير إليك. إلى حسين الكينج بونجور.
4: صباح الخير علي ستبان، صباح الخير على الكادر وعلى المخرج وعلى المستمعين، يا رب ستر وعافية للجميع إن شاء الله. ستبان بما أنه حكيت عن طارق وانزي، والله العلي العظيم أخوي يشتغل خط على إيران، خط إيران بغداد على جنسي، والله العلي العظيم البنزين عندهم يقول تفاليس، ومع العلم هم عندهم حرب، البنزين يقول تفاليس، يعني والله العظيم يعني يحلف ويتكفر يقول البنزين يدير تقريبا 50 لتر تقريبا، ما تتعدى نوبات الخمسة آلاف زين، نوبات أقل حسب احتياج السيارة. ليش يعني هسه هم عندهم حرب وبنزينهم رخيص، ومع العلم إحنا هسه إحنا أهل النفط زين، فلازم يسوون لنا حل، ومع العلم بنزيننا الزفت لازم له محسن. هي شو تسوي، امرنا لله ما عندنا غير الله
0: ونعم بالله.
4: تحياتي لكم اخوكم حسين الكينج.
0: الف تحيه لك اخونا حسين، والحمد لله على كل حال، عسى ولعل الان بالاتفاقات الجديده اللي في طور إبرامها دولة رئيس الوزراء مع دول أخرى يتحسن القطاع النفطي، يتحسن قطاع الكهرباء، قطاع الإنتاجي من تأهيل مصانع، التركيز على البطالة وتشغيل الشباب، بس خافوا هوايه عليه، هوايه عليه. ها ما ادري، احنا ما متعودين واحد يشتغل لنا لذلك مثل هيجي، اي مثل الطسه مال هذه مال العرصات قوه سووها بلديه الكراده. عاشت ديكم بلديه الكراده يا حلوين.

0: بس بعد أكو طسات بالاستدارة مال المسرح الوطني بلدية الكرادة. أنا أمشي وأدور طسات، ناس تدور فلوس بالقاع، تدور شيء يعني دور اللي مقابل أحد المطاعم هناك، دا تسوي هم حوادث دا هذه استعجلونا بيها. شلون سويتونا هذه المال مدخل العرصات؟ سوونا الثانية والثالثة زين، وباقي البلديات بلدية الدورة شوف منو هم طسات اللي ممكن أن تسبب فت ضرر مروري، سووها عالجوها حبايب. أوكي يلا ننتقل إلى المهندس عمر العزاوي. بونجور يا هندسة.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على الأستاذ وسام، صباح الخير على كل المستمعين. حبيت أصبح عليكم حتى لا تقولون مهندس عمر العزاوي مختفي ومشتاق لكم حيل، بس أنا يومية أسمعكم، يعني هذا صار يعني واجب وطني.
0: يا عيني نعتز ونتشرف. أستاذ عمر الجميل صباحك فل، وإن شاء الله رفقة طيبة مع بانجور. كابتننا اليوم منورة. هلا والله.
2: هلا وحبيبتي ستبان في دول قلبك، شونكم أخباركم؟ إن شاء الله بخير. والله هذه الفترة أنا شوية ما طلعت بالسيارة، تركت التدريب لأسباب صحية.
0: سلامات.
2: شوية مفاصل قام توجعني من القعدة
0: حبيبتي،
2: بس رجعت أدرب ودا أفتح القناة ومشتاقة ليش، ومشتاقة الكم، ومشتاقة الدوق أستاذ وسام الراقي، وأسمع أصوات كل مستمعينه، وسلامي إلكم يا رب يديمكم علينا حبيبة قلبي.
0: ويديمكم إن حبيبتي، ألف حمد لله على السلامة كابتن، وإن شاء الله ما بيك إلا العافية حبيبتي، كل التقدير إليك، وإن شاء الله السلامة إليك بدنيا ومروريا وأنتي وكل السامعين. عاشق الهدوء، صباح الأمل والخير على جميع مستمعي إذاعة الرشيد. أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الرزق ويشرح صدوركم ويكتب لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة، وأن يبعد عنكم كل هم ومرض وحزن، وحقق لكم كل أمنية جميلة، وحفظ العراق وأهله من كل سوء. عاشق الهدوء، كل التقدير، واللهم آمين يا رب العالمين. دكتور سلمان، ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله. اللهم ارزقنا حلاوة الآخرة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. صباح جميل، صباحك جميل وكل العمر جميل إن شاء الله. ليث، أحتاجك نفس، مشاركني بفويس.
3: أهلا سيد، صباح الخير، شلون خيتني، شلون ساتيج، إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
3: حياة الوسام الغالي. ست، بالنسبة للبنزين ذاك اليوم جابون اثنين، مو اثنين يعني، والله هذا الزلمة شاهدوا وياي، جابون اثنين انه خالين بالخزان مي، مي خاطر زيد النسبة مالتهم، سيارات مالتهم تشرب مو اثنين. اي والله بقي لي شوية من شاي. اي والله ست، يعني هي يا ريت لو ياكو متابعة فشي. يلا باي باي، الله يحفظكم ان شاء الله.
0: هلا باي باي، يلا هاي.

يعني مع الأسف صارت بعض المشاكل من في بعض محطات البنزين، البنزين الرديء وكذا، يعني إن شاء الله يتم تجاوزها يا رب العالمين. والموضوع أبد أحبابي الجو أبدا ما يتحمل أي مشاجرة وأي نرفزة وأي ترفول، دنيا حارة، ثانيا البيت ما مرتاح بيه أنت، الشارع ما مرتاح بيه، فانيلتك بالمال البيت بيها إيش اسمه تهوية، أم البيت ما أدريش بيها زين كفوشة، الأولاد ومسؤوليتهم، أبو المولد اللاعب بينا كرة تنس وهم حقه، الحكومة حبيبتنا الغالية أم عيون قريئة خلوها نايمة، فلا تتعاركون، الله يخليكم لا تتعاركون، لا تتعاركون، كافي مشاكل، كافي أني هذا باوع لي هيجي، هذا شو هذا استغني أخذ ربع، خلي أخذ الربع، لا شنو هو أذكى مني، لا أنت أذكى مني، خلي أخذه، هو نفسه قليلة، هو نفسه دنيء، أنت أعلى، قل له هذا الربع إلي، يقول لك لا والله إلي، وشفته هو من جماعة اللي يطلع موس من حلقة، عوفه عوفه لالله، اشتري راسك بربع، يعني والله أكو مشاكل أبدا ما تسوى، ما تسوى وما تستاهل، ابتعدوا عن المشاكل رجاء، كافي مشاكل بالبيت، مشاكل الشغل، مشاكلك النفسية انت هم، يعني أرباب العوائل دا يفكرون شون احنا بعدين، ذول الجهال ايش راح يكبرهم، شلون راح تمشي الأمور ويا المرأة ويا الأهل، ربما مريض، ربما مطلوب، ربما عنده مشاكل ويا الشغل، فانت تجي ورا كل هاي تتعارك على مود بنزين ما ادري شوية، لو أخذ هالقد زايد، لو فلان كسر علي بالشارع، لو دق هورن وعلى كيفك، موضوع ما يستاهل يعني. بعدين أنتوا ليش تشلبون ورا الواحد ما يوخر، وخر أنت منه، طلعه من اليمنى وتظل لازق ورا، يجوز هو إذا مشى أكثر يطق له عرق، يجوز سيارته ما تمشي، يجوز ما يعرف يسوق، ما يعرف، هم قالوا له سوق امشي وعينك قبل، اي يا مستشفى صبات اي مو حتى ينظمون الدخول وعلى مود الجراجات يا عافية. اي علي من يدك هورن ليش يدقدقون هورن؟ يعني يا احباب احنا اتفقنا انه الهورن اوكي للضرورة القصوى، نبه واحد ربما نعسان نام، ثمل متعاطي ممكن ما منتبه، الدنيا فارة عقله، أو تشوف حيوانات بالشارع تدق لها هورن تخاف توخر منك، بس مو تعزف لي بالهورن، والزحام بعدين شون يعني، أنا جريندايزر أطلع لي رجلين هيك وقفز بين السيارات، يعني هو دا تشوف السير واقف، أخوان إحنا مو هي ليش ذوق قيادة السيارة، يكون عندك ذوق بالتعامل مع السيارة ومع الشارع، الزحام واقفة السيارات الدكهور يخاف منك المرور مثلا ويمشي السير، وبالعكس مرات يعاند، ومرات سيارات بها مال اسعاف دا تنقل الهاية واقفة بالازدحام، وتفتح صافرة احبابي، فتحوا لهم المجال، فتحوا لهم المجال، اي يعني صارت ترى بحالات قريبة من عندنا، فتحوا المجال لسيارات الاسعاف خل تمشي، واحد ذاك اليوم صورينه ما يوخر يدق له هورن، يدق له هورن عاند الا يبقى هيجي، صوره ونشره، يعني غير هي ذوق وشعور بالاخر، وهم واخواننا بالدفاع المدني هذول لازم يوصلون، ليش حرامات هذا المريض
أو الحالة اللي رايح لها الدفاع المدني تسبب كارثة وواحد يفارق الحياة، مو هذا برقبتك، هذا برقبتك إذا مات. لا، هو كل من بيومه، لا هو كل من بيومه أوكي، بس أنت كان بإمكانك أنه على الأقل تتعامل بما يرضي الله، فتحوا الطريق لأبو الإسعاف حتى نمشي وراه، إحنا همينا ننزل بسيارة الإسعاف.

مروان أبو جوان صباح الخير والعافية. قصة دارمي يقول: بالتسعينات الشاعر جياد الأعمى قاعد بقهوة عواد بنص سوق غماس، أكو جماعة قاعدين رادوا يخلون جياد يقول الشعر. واحد منهم شاور عواد أبو القهوة وقال له: من تجيب استكان الشاي لا تحط بيه خاشوقة. فعلا جابه بدون خاشوقة. هنا جياد من عرف الاستكان بدون خاشوقة صاح العواد قال له: خاشوقة ما مش بيك، رد يا استكاني، حتى بشراب وشاي ربك نساني. حاشا لله. ربك وما كان ربك نسيا، شون ينساك بني آدم؟ أي لأن كور ينساك، ينساك لأجل ملذة واجهته، لأجل موقف ينتعش بي، لأجل مصلحة ينساك بكل ما قدمت.

0: العافيه وعافيها فضل دعواتكم. وهاي المدينه اللي اسمها شتوتغارت اللي حاليا احنا بيها، يعني مو ساكن بيها، لا هي قريبه على بيتي، قريبه على بيتي 70 كيلو. بالنسبه لموضوعك اليوم يعني فشي راقي عشتديتش. انا بالنسبه لي ما اسال جهالي ولا اقول له شو تسوي سوي، قلت له براحتك بابا، تريد تشتغل عامل مثل ابوك اشتغل، تريد تصير مهندس اتعب، كل ما تتعب تلعب. قلت لي انا ما اقدر، قلت له على راحتك، شو تسوي سوي بابا على راحتك. فهنا الدراسه تكون شويه عندنا صعبه، يعني كلش صعبه بالمانيا، يعني اصعب من عندكم فوق ما تصورين. وهنا يعتمدون على 3 مواد المانيا، يعني اكو مواد يعتمدون عليها بس الاساسيات هي الرياضيات الالماني والانجليزي. هذني اذا جبت به درجات عاليه تنقبلين يعني باي مكان.
1: نعم.
0: سلامي لكم والى المشاهدين جميعا.
1: الف تحيه لك يا ابو رضا، تحياتي لك والله يحفظ الاولاد، وتحيات المستمعين اكيد لك يا عيني. اما تصويرك للفيديو مو عبالك، عبالك المنطقه من تجي من الجادريه تدخل على الكراده، كراده خارج، لا لا لا بالتقاطع. وين وقف هذا ابو الاودي؟ ابو الاودي بالترافيك لايت بالضبط، هاي من تجي من الجادريه باتجاه كراده خارج. والله فاحنا المانيا مو احسن من المانيا، ما تحتاجني، بس الطريق شقد حلو، الرصيف والنظافه والترتيب والالتزام يعني بقياده السياره واصولها، والله العظيم يشبه الجادريه هاي، هاي مال تقاطع الورده وكذلك، اقسم بالله. خلي الفيديو هذا هسه بعد البرنامج شوف شلون فلفسه. اي يا تحياتنا إلى، وتحية اللي دائرة البلدية اللي بالمقاطعة اللي أنت بيها وبالمدينة اللي أنت بيها شلون مشتغلة ومرتبة. قل لي هم تطلعون مناشدات بالإذاعات أبو رضا، بالإذاعات الألمانية؟ الله يديمها عليكم أخوتنا وأهلنا المغتربين خارج العراق. لما صباح الحب يملأ قلوبكم والعسل يحلي أيامكم أحلى وأجمل بان وسام، حبيبة قلبي مع أطي. صباح الخير ستبان الغالية، للأسف أصبحت تعيينات بس الأهل الوسطات، هاي عرفناهم. أما بالنسبة للطسات فصارت والشوارع صارت أحسها صايرة معضلة، إذا يحتاجون نسوي فرق تطوعية ونطلع نصلح الشوارع. مع أطيب التحيات جعفر. ألف تحية لك أستاذ جعفر، يعني المفروض هسه أوكي معضلات بس خلي الطسات يسووها، الطسات خلي يسووها، دمار ده تسبب مشاكل. أبو حمودي صباح الخير، بعث لنا فويس.
2: ستبان يعني بالنسبة للبنزين يعني دي الساعة واحد دز بصمة، إيش قال؟ قال أهل محسن بلف شوية ودي يبيعوا 850، شو دي يخسرون الدولة ما أدراني. ستبان كان زمن صدام، زمن نظام القبيل، البنزين 200 دينار 250 دينار 250 زمن صدام قبل
3: 200
2: وربع اي، كان بنزين فول محسن، فول العادي يعني، بس يعجبك تشتمل ريحه البنزين بالبنزينخانه، بس يعجبك تشتمل ريحه من الطبل البنزين زين. هسه البنزين كله فاشل، مع انه احنا اهل النفط، نفط بنزيننا رخيص. ان شاء الله نتامل اكو خير على الدوله الجديده، على راس رئيس الوزراء الجديد المحترم الزيدي، الله يحفظه ان شاء الله، ويكون يعني سوينا تشار البنزين، يكون بنزين لسته زينه يعني يصلح للعمل السيارات الصراحه، يعني السيارات تأدت من ورا البنزين.
1: هو احنا هسه خلينا نشرب مي من الحنفيه زين، يلا السيارات تشرب بنزين زين. دكتور سلمان المحترم صباح الخير عليكم ستبان المحترمة، موضوعكم عن الطلبة ودور الآباء في مساعدتهم على التحصيل الدراسي الجيد واجب.

0: دورهم الأساسي أن يعلمون الطالب الحرص والمثابرة على الحرص في كل تفاصيل حياتهم، الصحة وساعات النوم وغذائهم، ويعلموهم الاهتمام وليس الإهمال، ولا يعلموهم الاعتماد على الخصوصي وإجهاد أنفسهم بالسهر وضياع الوقت والتركيز بالمادة، بل مساعدتهم في بناء شخصية حريصة حتى ينجح في حياته مو بس بشهادته. مع تحياتي لتفاعلكم مع نبض الناس وإيصال صوتهم، كل التقدير صوتهم، كل التقدير دكتور. بالضبط هذا ما تكلمنا به، يعني أنا من البداية أعلم على الحرص، أنظم حياته. الإنسان المنظم هو من البداية منظم، من البداية أساسه منظم، عائلة مستقرة منظمة، يعرف كل شيء، حتى أغراضه يعرف وين يخليها، كل شيء بمكانه، هو هذا اللي يوصل. أما المبعثر، الإنسان اللي تايه، شوفه أدخل حتى لحياته الشخصية، يعني أدخل لغرفته، أدخل شوف أشياء مبعثرة، شوف حياته مكركبة، أوكي؟ هذا الإنسان يعني ما أعتقد ممكن يوصل إلى الدرجة المرجوة. يعني الموضوع يعود على الأهل أولا وآخرا. تحياتي لك دكتور وأجت أبو عبد الله. أهلا بأخونا الغالي.
1: السلام عليكم ستبان الطيبة، السلام عليكم المخرج، السلام عليكم مستمعي إذاعة الرشيد. ستبان يعني والله حقيقة بدي أقول الشغلة، يعني قمت أسأل يعني هذول يسعدون، يعني أنا بتكسي طبعا أسعد، يساعد هذول الباكستانيين بنغلاديش، يعني تعرفين حسب عملي بأسألهم، أقول هم تدفع لكم الكهرباء؟ قل لا ما تدفع لنا الكهرباء. ستاني بس أريد أقولها والله وعلى لسان 45 مليون عراقي، أقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب العراقي. ستبان ترى الكهرباء بسيطة والله، بس والله يا ستبان تعبوني، يعني ساني صور أطلع من الصبح لليل أرجع أرتاح، ماكو يعني طابق فوق ومبرد الذب فرن، فيا ست أذونا والله أذونا، يعني انتقموا من عندنا، انتقموا شر انتقام، عبالك إحنا العدو قدامهم مو غير، فيا ست ما أعرف شو أقول. وطبعا الاعصاب لازم تكون اعصاب، لان ما تقدر يعني شو، انا المتنفس الوحيد لا عندش قدره انه تسافرين مثلا للشمال تروح شويه تهدين من نفسك، ولا عندش قدره تسافرين خارج العراق، يعني كارثه. يعني احنا هسه هاي الايام دا نمر بكوارث، والله كوارث، فنقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، والله حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا أعتذر على هذا الفعل، بس تعبون.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، حقك والله، كنا دنت حسبا عليهم من الصبح لليل، وكأنه بوادر هذه الحسبنة والدعاء بدأت تظهر، يعني بهذه حملات الفساد. إن شاء الله طال الرؤوس الكبيرة المربعة، و يعني يتم العمل على هسه. هم لو ينطون فلوس ويقصرون بغير أمور، لو مثلا هسه الرجال من يخون يجيب المرته يشوف ويقوم يهتم بيها، حبيبتي اليوم فلان شي، أكو رجال من يخونون، صح أكو قسم لا قصر بالفلوس يبدي يهملها، بس أكو رجال هو مقصر وياها معنويا أوكي، بس ماديا وهي المرة مغلسة. يا حبيبي طول عمرك. سؤال وتالي تقول لك هذا ما رد إلي خليه يروح. هاي الذكية، مو هاي تجي طماطة بسيج.

الله تتعارك وياه لأنه والله يعني أني أهني المرأة اللي مغلسة والله العظيم. فإحنا علينا أن نغلس على الحكومة، بس هم إن شاء الله يعني يدعمونا شوي، يسووا لهم حركة منا منا. ها أني ما شايفة جمهورية أو فد بلد شعبه يصرف على الحكومة. أنتم ملاحظين إحنا دا نصرف عليهم؟ لو لا إحنا دا نفكر لهم، إحنا دا نراقب، إحنا دا نعالج، إحنا من عندنا ياخذون فلوس، غير المفروض هم ينطونا. أي عموما خلي نكمل البرنامج أحبابي، رح نسمع أغنية وبعدها نرجع إلى عالم عراقي. انتظرونا.

صباح الخير عليكم مستمعينا. اليوم أربعاء 22/7/2026، صحف جديدة وعناوين صحف جديدة نطالع من خلالها الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق. إن شاء الله الأمور والعاقبة على خير، وأهلا بكم في عالم عراقي. البداية من جريدة الصباح الرسمية، ونطالع على صفحتها الأولى باكورة استثمار مكاسب الشراكة مع الولايات المتحدة، مليون برميل نفط لإنشاء صندوق الطاقة والتنمية، تشريعات مرتقبة لمكافحة العنف الرقمي، والزيدي يعلن عن أجندة زيارته المرتقبة إلى أنقرة، مقترح لرفع غرامة السير المعاكس إلى 500,000 دينار، والمرور تجديد منح إجازات قيادات المركبات. ذي قار تسجل 105 إصابات بالحمى النصفية، والطاقة الدولية تحذر من تراجع المخزونات النفطية. تقرير للرقابة المالية من 360 صفحة على طاولة مجلس النواب، 26 تريليون دينار أرباح معطلة والتجاوز على نصف مليون عقار. في الصفحات الداخلية من الصباح نطالع مستمعينا، رئيس الجمهورية تمكين المرأة ركيزة أساسية في بناء الدولة، عقدته اللجنة المالية وشهد بحث آلية عمل القطاعين الجمركي والعقاري، الحلبوسي يرأس اجتماعا لمناقشة الإيرادات غير النفطية، الأمن الوطني يضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة، رئيس مجلس الأمناء يؤكد المضي بتنفيذ الخطط التطويرية، والغانمي يبحث مع أتروشي واقع عمل شبكة الإعلام. رصدها مستمر على مدار الساعة في ظل التطورات الإقليمية. الرقابة النووية لا مؤشرات على وجود تلوث إشعاعي. خصص أكثر من 52 مليار دينار لتوفير الخدمات للزيارة الأربعينية. مجلس الوزراء يتخذ قرارات بشأن الطاقة والمولدات الكهربائية. القوى السياسية تثمن نتائج زيارة واشنطن، محطة مهمة لتعزيز العلاقات. إشادة نيابية بخطوات الزيدي في مكافحة الفساد، وأيضا استنفار خدمي وأمني في المحافظات لتأمين الزيارة الأربعينية، ومحافظة نينوى قمة ترامب والزيدي فتحت أفاقا جديدة للاستثمار، وتسجيل 105 إصابات و9 وفيات بالحمى النصفية في ذي قار. النجف تنفذ 10 مشاريع جديدة لتوسيع شبكات مياه الشرب وتأمين حاجة المولدات الأهلية من الوقود في كركوك. خفض أسعار البنزين يطوي أزمة الوقود في إقليم كردستان. خطة لزيادة المراكز في المقرات العسكرية. التربية شمول 11,000 منتسب أمني ببرامج محو الأمية. ننتقل إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق: وزير المالية: رواتب الموظفين من أولويات إعداد الموازنة. إجراءات مرتقبة بحق شخصيات ومسؤولين بقضايا فساد. الأمن الوطني يحبط محاولة تصنيع 25 طائرة مسيرة ويقبض على 3 متهمين. الدولار يسجل تراجعا في أسواق أربيل وبغداد. هل ستتمكن الحكومة من تحمل نفقات ضمان تعديل سلم الرواتب؟ هذا السؤال طرح على صفحة الأولى من المشرق. إحالة لواء للقضاء بتهم تسريب وثائق وإخفاء أوراق تحقيقية، واعتقال المتهم الثالث في قضية تهريب الأسلحة إلى سوريا بالأنبار. النزاهات تطوق ديوان محافظة صلاح الدين بحثاً عن 55 مطلوباً. مستشار رئيس الوزراء: اعتماد قانون الاقتراض والمنح لا يمثل والمنح لا يمثل بديلاً دائماً عن الموازنة. إحالة وزير الاتصالات مصطفى سند إلى محكمة الجناح، ووزير النفط يطلب استضافته في البرلمان للإجابة عن استفسارات الأعضاء. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق: العراق ومنظمة التعاون الإسلامي يبحثان تعزيز التعاون لمكافحة الفساد العابر للحدود، وتحذير النيابي من كارثة بيئية في ميسان تطول أكثر من 150 ألف نسمة. التخطيط: الفرد العراقي يهدر 143 كيلوغرام من الطعام سنوياً. ولمصلحة الطفل محدعة وإسقاط الحضانة عن الأمهات. نينوى تهيئ 20,000 دونم لإنشاء 100,000 وحدة سكنية. الطاقة النيابية: نقص الوقود والطاقة المستوردة خفض ساعات تجهيز الكهرباء. البرلمان توجه لإلغاء مضاعفة الغرامات المرورية عند التأخير وتخفيض قيمتها للنصف. سوق السبح في أربيل تراث حي يجذب الشباب، ومسؤول محلي يدعو بغداد لتخصيص تمويل طارئ لدائرة صحة كركوك. ارتفاع جديد بأسعار الذهب في أربيل، وأيضا بنحو 4.7 ملايين طن. وزير التجارة العراقي يعلن اختتام موسم تسويق الحنطة لعام 2026. البورصة العراقية تتداول أسهما بأكثر من 390 مليار دينار خلال 6 أشهر. والأرز يتصدر القائمة. العراق يستورد بضائع هندية بقيمة 545 مليون دولار بالربع الأول من هذا العام. بهذا العنوان ننهي معكم مستمعينا جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم.

0: صباح الحب عليكم على الواتساب أبو مصطفى، صباحك صحة وعافية ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. شكرا أبو صافي. إلى لومي تقول تصنع قوة العراقي في أفران الصيف. الله الله يسعدك يا عراقي، أو يساعدك إن شاء الله حبيبتي. على البث المباشر مشاركينا فارس أحمد، تحياتي إليك. عمر جمعة المفرجي، صباح الورد. نسرين الطائي حبيبتنا، صباح فل. علي القيسي، صباح الخير والبركة. علي القيسي تكتب لي مناشدة شكل على الواتساب وترجع ببصمة مناشدة شكل، وعلى اللايف مناشدة غير شكل، يعني شنو حتى ما نشعر بالملل مثلا. تحياتي لك يا عيني. ويتكلم بيها عن الخريجين القدامى، لأن والله تعبة والشمس حرقتهم، ولا حياة لمن تنادي، يعني هي لا حياة لمن تنادي. سو شنو اللي أقوله أكثر يعني. كنا دا الناشد ودا يظهرون ودا يحجون باقي على الله. خلي بالله هسه حجتهم الموازنة وما أعرف شنو. خلي نشوف. عبد الكريم الحلي بان، أهلا. دكتور معنا من الأردن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل التقدير إلك دكتور. على الواتساب علي القيسي بعث لنا 7 ثواني نسمعها حتى نكفيها المسجات.
1: ستبان عيونه، هاي مو أني أنا ناشرة على الفيسبوك، هاي مو أني.
0: ها مو انت، عبالي انت، مو انت يا علي، غير علي. زين تمام. كذلك تحياتنا لأخونا طارق أبو يونس المحترم، تحياتنا لكل الطيبين. لما تقول أني خريجة من 2015 والحد هسه عاطلة عن العمل، يعني حبيبتي إن شاء الله تكون أكو فرصة بالأيام القادمة بإذن الله تعالى. أحبابي لهنا نخلص البرنامج، نودعكم على خير وبركة إن شاء الله، على أمل أن نلتقيكم بكرة بإذن الله تعالى بعد فيروز بكم دقيقة ونورة الدنيا هسه ثوث جمال. صباح الفل عليكم، وأتمنى لكم يوم حلو. انتظروني باكر إن شاء الله. في الختام تحياتي لكم في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.
8: هاي الأغنية إلك. هاي الأغنية إلك. اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: لو لعبت يا زهر وتبدلت لحوالي

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: الرشيد أف أم المود مودك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: إعلن.
2: إعلن. إعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
0: بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: اغاني واكثر اناشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اسمعها وعيش الجو.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير البياتي، وياي بإخراج برنامج درس شاغر عمار كامل.
1: يا وين اللابس أسود يما شايف حاله سحر قلبي يا مين.

إذن تحية لكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا، إن شاء الله يكون يومكم حلو لطيف. عمار بعده لطيف على فكرة، بس جتني شكوى من عنده من غير مكان، يعني الموضوع صار، يعني أبشركم الموضوع صار يعني بدأ يستشري، سامعين يستشري يعني شيء يبدأ يتفاقم، فقامت تجيني عليك شكوى. عمار شو سوى شو سوي بس جاوبني يعني شو سوي لك. المشكلة هو لطيف يعني، فانتظروني إن شاء الله أخذ حقكم من يرجع عمار، لأنه ما راح يتحمل هو على فكرة، يعني إنه هو يبقى هيك كلش هادئ ولطيف ما يتحمل هو، يعرف ها عليه. رجعت ما أقول لك ما تحمل.

Ale yasadık. ماشي. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال حلقة اليوم يقول: إذا حياتك يعني يومياتك تحولت إلى سلسلة من حلقات كوميدية، منو أكثر شخص بحياتك راح يسبب لك مشاكل؟ راح أنطيكم طبعا أني حتى ساعدكم: الصديق، لو الأخ، لو الأم، لو المدير، لو أنت نفسك. يعني اكو مرات أشخاص بحياتنا تحسون هيك، يعني أنت مثلا هيك سامع هذا المثل اللي يقول هو نايم وتجي تهايم، انه شخص دائما ما يسبب لك مشاكل بحياتك وفتيج في مواقف معينه ممكن تكون طريفه في بعض الاحيان، بس هو يعني دائما مسوي لك اكشن بحياتك. اوكي، فانطيتكم الاشخاص اللي هم يعني العناوين العلاقات اللي موجوده بحياتنا: الصديق، الاخ، الام، المدير، وعندنا قلنا نفسك انت. فمنو أكثر شخص إذا كانت حياتك عبارة عن سلسلة من حلقات مسلسل كوميدي، انطيتكم عافية بدون يعني بدون هذه الحزن والله صديق وغدرني لا عفوها هاي ماشي هاي مساحتي ولا مساحتي. لو كانت عبارة عن سلسلة من الحلقات الكوميدية، شنو أكثر شخصية أو منو أكثر شخصية راح تسبب لك مشاكل؟ صديق، أخ، أم، المدير، أو نفسك؟

0: يلا مستمعينا خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770 11 4 115. شنو عندنا اتصال؟ يلا ألو، مين المستعجل؟
1: مساء الورد.
0: أهلا مصطفى، مساءك خير.
1: مساء الخير والطيب عليكم. خير يابا، شوية في علينا رحمة الوالدك. قتلتنا الشمس.
0: هي هاي مشكلة والله، لازم أنا أجيب لك ولفة. يلا ما يخالف.
1: تحياتي لك أكيد، وتحياتي العمار. واليوم شنو اختلافية؟ شو من بدايتها عمار، البارحة مدح، اليوم شو اسمه اختلافية؟
0: صراحة أنا بديت بصراحة، يعني أنا بس شو أسوي، جتني شكاوى عليه، يعني أسكت مصطفى؟ ما أقدر أسكت، جتني شكاوى.
1: والبارحة أغاني حلوة كلها، غزل وحب وحنان وهاي، واليوم قبل شو اسمه وش يسمونه.
0: هو ما يقدر، ما يقدر ما يصبر على نفسه، عود يكمل يعني مثلا 48 ساعة. طيب مصطفى، سمعت سؤالي، منو اكثر شخص ممكن راح يسبب لك مشاكل هيك اذا كانت كوميديه او هيك يعني بها فد حركه؟
1: والله اكو احد اصدقائي شويه
0: يسبب، يعني خلينا نقول اختاريت الصديق.
1: اي والله.
0: شنو دائما مثلا المشاكل اللي تصير؟
1: مثلا مثلا هو اي شيء يصير ويا بيتهم، يعني يشمره براسي، يقول لي مو مثلا الشغله ما تقول مو مالتي مال مصطفى.
0: زين.
1: مثلا يعني ان شاء الله يعني هاي مصطفى.
0: افتهمتك.
1: العالم اخذت علي نظره واني لا يهمني الموضوع.
0: افتهمتك، انت صديق اللي دائما يعني تنحط بمواقف انت مالك بها علاقه بيها.
1: يعني انا اشيل الدعوه مالتهم بين قوسين.
0: اي كنت يا مصطفى ويا زوجته، طبعا كنت ويا مصطفى. أو تمام، ما
1: اي يعني اي شيء يصير والله ما علي، يعني هاي مصطفى، ما مصطفى والعالم اخذوا نظر عليه. لا يا مو ولا حواليهم.
0: ما ادري، هو طبعا هو على فكره يعني هو يعتبرها انه هم عندهم ثقه بيك، فما يقول لهم يا مصطفى، بس هو ما يدري دي يخرب صورتك، يعني انه انتهى بعد.
1: اي هو هاي المشكله،
0: راح
1: يعني
0: تنقلب الايه، راح
1: يقول لهم شو يا كل العالم، بس لا تمشوا يا مصطفى.
0: اي عافيه، بدي اقول لك راح تنقلب الايه، وبالتالي انه ياخذون من عندك حذر، فتصير انت كلش مزعج بالنسبه للعائله، انه ما يسمعون مصطفى يقول هو هيك، يعني فهمتني؟ هو
1: يعني
0: فاهم شيء
1: يا مصطفى، يعني هو رايح بغير مكان وسهران مثلا ويا اصدقاء ثانيين، وهاي يقولوا ما طالع ويا مصطفى.
0: مصطفى خطيه بالبيت، ومصطفى خطيه
1: قاعد بالبيت، وتجي قد التهايم على قولك.
0: عافيه. طيب مصطفى تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو، شاكره اتصالك، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال ثاني. ألو مرحبا، مساءك خير.
1: ألو مساء الخير.
0: هلا والله.
1: هلا عبير الوردة، تحياتي لي وتحياتي المخرج.
0: شلونك وسام؟
1: الله يسلمك والله بخير، دانت بخير.
0: نورتنا.
1: أنا مثل عندي مجال أخابركم، حتى لو أنا طالع ما موجود وين ما كان.
0: في دول عينك. شكرا شكرا شكرا,
1: يعني شكراً.
0: هذه كبيرة عدنا، تحياتي لك أكيد. شكرا جزيلا.
1: أنا أصلا هم مو بغداد وشفت نفسي عندي مجال.
0: وين من وين جاي؟ من وين قاعد خابرنا لعد؟
1: لا لا أربيل يعني باكر عقب راجع.
0: أربيلي. يا سلام.
1: واحد عادي ترى الجو حار، يغير الجو كم يوم.
0: اي ليش لا؟
1: يطلب اجازة اربعاء خميس وعطي جمعة وبيت
0: وانتم موظفين. ما اريد احكي بموضوع العطل مال الموظفين. المهم اي والله. وسام سمعت سؤالي ولا بما انه انت تقول انا اتصلت راسا يعني ما سمعت؟
1: لا ما سمعت صراحه.
0: طيب سؤالي يقول انه لو كانت حياتك انت، سلسله حياتك عباره عن سلسله من حلقات كوميديه، تمام؟ كوميديه نعوف نعوف الحزن شويه، تمام؟ من الشخص من دول اللي راح اذكرهم دائما ما ممكن هو راح يسبب لك مشاكل او يسبب لك مثلا يعني مواقف محرجه؟ الصديق، لو الاخ، لو الام، لو المدير، لو نفسك انت.
1: راح اشوف بالفتره الاخيره. بالفتره الاخيره وقت هاي كم سنه اصدقائي اللي هم وياي في الدوام.
0: الصديق
1: يعني طيب. اغلب الوقت خلينا نقول 90% عباره عن شقه بشقه.
0: زين زين، تتذكر فد موقف نعم. معين يعني دائما يخلوك بيه مثلا هسه شلون مثلا مصطفى خابر قال صديقي دائما ما يسوي فد اشياء غلط، يقول انا كنت ويا مصطفى او هو مو ويا مصطفى طالع بمكان ثاني، بس دائما ما يبين انه ويا هذا الولد، فاهمني؟ فصورته يعني صارت مو تمام يم الاهل، لان دائما الاشياء المحلوه يقولهم يم مصطفى.
1: ها انا عندي صديق صديقي يعني شويه عميل عليهم اكثر ودائما امشي وياهم اكثر والتقاء بهم اكثر، ولكن ما اعرف يغارون ما ادري شنو عود، فدائما تصير هاي المواقف. ليش اللي على احمد؟ ليش ما تجي ويانا؟ ليش ما تحكي ويانا؟ هم كلهم اللي يشاقون وياي
0: زين،
1: يعني كلهم بس وسام عندهم، يعني عندنا جروب ايش قال وسام وبالدوام هم كذلك. والله يعني اباك ما اعرف شنو.
0: يلا مو زين يعني هذه محبه العالم يعني زينه.
1: اي بس مو يعني فد مو صار خاصة هاي الفترة يعني ما عندهم بس وسام وسام وسام
0: وسام قال وسام حلتي. طيب
1: انا طبعا بالبداية دوامي ما اشتاق ويا واحد، مجرد بس سلام وهاي كانت الامور كلش طبيعية. هسه لا ما شاء الله.
0: طيب طبعا صوتك مو تمام طبعا، عيني اربيل وكذا. يلا تمام، تغيير جو.
1: تحياتي لك
0: تحياتي لك وسام، اتمنى لك صحة وسلامة. باي باي. هلا والله. باي.

0: يلا عندنا اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: شلون استعبيك؟
0: شنو اخبارك؟
1: الله يحفظك الله يسلمك.
0: نورتنا مية هلا. يلا من وياي؟
1: مجيد حميد من بغداد.
0: مجيد حميد اهلا وسهلا يا مجيد نورتنا.
1: اهلا الله
0: يسلمك. يلا مجيد قل لي.
1: انا واحد من اصدقائي استعبيك. حسين ابو علي. هذا يتصل بي السلام عليكم شلون استعبيك؟ الحمد لله على سلامتك. قال مريضة. من قال لك؟ مجيد والله قال.
0: زين. اوكي.
1: فهيش مثل حليب الحين.
0: زين. يعني خلينا نقول مهم صديق. هم الصديق. فخلينا نقول الصديق دائما ما هو يخرب صورتك قدام اهله، بس هو ما يدري طبعا. على فكره ارجع واقول هو عود من باب انه مثلا يعرفوك دائما انه اكو واحد اسمه مجيد هو صديقهم وصديق هذا ابنهم وكذا، بس هو بالتالي بالعكس ده تنقلب الايه وده يخرب صورتك قدامهم، فحتكون فتشي يعني شوكه عندهم من يقول لهم يا مجيد يقول اهو راحت السالفه مثلا يعني. طيب تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا. هلا والله هلا والله. باي باي. يلا عندنا اتصال اخر. الو يلا قطع استعبي.

يلا الأرقام أكيد راح زوينا 07-8-02-11-4-1-5 و 09-8-02-11-6-1-7 ICC 07-7-01-4-1-5 هاهي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواننا الحلوه باتصالاتكم الحلوه واصواتكم الاحلى. خلوني اعيد السؤال مره ثانيه لكم، لو كانت يعني حياتك او يومياتك عباره عن سلسله من حلقات كوميديه، من اللي دائما يخليك بمشاكل ويسبب لك مشاكل مع الاخرين؟ الصديق، الاخ، الام، المدير، او نفسك انت؟ لحد الان كل الاتصالات قالوا الصديق، لحد الان خانة الاصدقاء. يلا عندنا اتصال اخر. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش، تحياتي للمخرج،
0: نورتنا يا محمد. يلا محمد احكي لي، قل لي.
1: اني
0: انت نفسك؟
1: نعم.
0: ليش يعني شنو اللي تسوي؟ انت تسوي مشاكل الاخرين فبالتالي ممكن تكون انت بطل الحلقات؟
1: اي يعني مغاتبة اثنين، انا اجي بيناتهم ادخل بالموضوع. اذا مشكله صغيره انا اكبرها. اي هيك شيء بس هسه بديت لا شويه اعوف.
0: اوكي يعني انت.
1: اي نعم انا.
0: انا انا
1: والدليل طيب. من داخابر
0: ايه اعرفه. ايه
1: ايه ايه انت تشهدين.
0: ايه ايه انت من جماعه اللي يشد لحيه بلحيه، سامع هاي هالناس يقولون.
1: ايه نعم. خاصة إذا يوم أنت ماكو.
0: أنت الباحة حجيت على بوند، خاف عبالك أنسى.
1: إيه ليش نطلع المكان؟
0: أنت البارحة تبني نبي يتمنى الشر للسلطان. بس شو
1: أسأل عصر ريدش العصر مكان صار سلطان.
0: أما ما تين شر. لا أقول لك إحنا من يكون من يكون واحد مكان ثاني لابد ما مثلاً ماخذ إجازة معينة مرضية، أو صاير وياه فد موقف معين، أو اسم الله ظرف معين، أو بطل.
1: لا ان شاء الله ما بيكون شيء.
0: بس ما ليجي يعني وحده، ما ترهم وحده يعني.
1: وانتي واستاذ سلطان يجي مكانك الظهر.
0: هم ما ترهم، كلش ما ترهم.
1: ليش ما ترهم؟
0: لانه هو عنده شغل ثانوي بعيدا عن موضوع الاذاعه، فبالتالي ما يقدر. شفت؟ ايه. فانت تقطع رزقه. انت نفس الحال. نرجع للنقطه صفر.
1: قطع رزق وما ادري شنو. اكو اتصالات وراي، خلنا نروح انا.
0: ها شفت فرت عليك الساعه. يلا ما شفت.
1: تحياتي.
0: لا والله تحياتي لك، اكيد نورتنا. اتصال اخر. الو. الو. اي تلعبون بالاعدادات والايام وما لكم علاقه. مساء النور.
2: العافيه مر علي على المخرج كادر جميع
0: المستمعين. اهلا يا محمد، مساءك خير.
2: الله يخليك.
0: نورتنا الحمد لله.
2: طبعا اولا تحياتنا لجماعه السادس.
0: اي
2: مبروك على النجاح اللي نجحوا.
0: علنوها. اي ما ادري، قريت انه راح تنعلن بس ما سمعت انه بدها تنعلن.
2: لا لا
0: يلا
2: اخذ النتائج
0: يعني ان شاء الله الموفقيه اكيد للكل، واللي يعني نجح نقول له مبروك عليك.
2: ان شاء الله نجح باذن الله.
0: واللي ما نجح نقول له اكو فرص ثانيه ان شاء الله.
2: يا رب
0: والله كريم
2: تاخذ استحقاق خذ فرصه
0: ان شاء الله. طيب يلا محمد احكي لي، قل لي.
2: والله صديقي.
0: صديقك
2: دمرني اخر مشكله البارح.
0: اي
2: يعني اذا مثلا اوقف اني ولا شخص ثاني الموضوع بسيط. يجي يفتهم على عقله هو
0: زين
2: ويكبر. يا بس الموضوع مو هيك والله. لا هيش قصدك.
0: اي
2: والنبي ترى صح يقول لا انت هيش قصدك.
0: اي
2: ويقببها ويطلع
0: حلو.
2: يعني طيب. بعرف مرات نقول لهم قول يا عزيزي جينا.
0: اي
2: من شوف نتناقش على اثنين لتدخل نفسك. ما يقدر مرض.
0: زين.
2: شوف اثنين يتناقشون يدخل بالنقاش لا مثلا يكبر النقاش. يسوي مشكلة. لا يخلي اثنين واحد يصير على الاخر يطلعون.
0: زين.
2: يعني بالحال كان مسوي مشكلة هو.
0: اوكي. يعني خلينا نرجع نقول على الصديق مشكلة. لا لا لا.
2: صديق بالدرجة الأولى. نعم.
0: يا صديقي. طيب. أنا كلش أشكرك محمد، نورتني، أتمنى لك يوم حلو. باباي. باباي شنو؟ باي باي. يابا مخرجنا عمار كامل.

يلا عدنا اتصال نقول الو. الو يلا اتصال اتصال. شنو ارقامنا؟ 07802. عمار ارجع ارجع. يلا عمار ارجع انا انطيك. يلا ها ارجع مثل ما كنت. ممكن ارجع ارجع والله. يلا ارجع مثل ما كنت. شلون كنت بالايام العاديه؟ يلا تفضل. والله ناعني خليك هناك. اوكي هاي هاي. لا لا هاي 07802111415 و 07802116117. آسيا سيل 07702114115.

0: يلا عدنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: إيش عجب؟
1: صباح الخير دنقو. صباح الخير. إيش عجب؟ العجب ورحمة الله وبركاته.
0: إيش عجب؟ لا طبعا إيش عجب. ما توقعت
1: هالسرعة. عمار.
0: ما توقعت
2: بحبك يا محمد. ثنية العين.
0: أقول لك.
1: الله لا يوفقك عمار.
0: ها ها ها رجعت.
1: والله.
0: هاي شنو هاي؟ شو رجعت الأمور؟
1: اي والله 40 يوم بقصبة وما عدل.
0: زين شكو شكو بس فاهمين ايش يصير وياكم.
1: اي والله ما يشتغل. ترجع ل 2000 دولار اهلا وسهلا.
0: يا ماخذ من عندك 2000 دولار.
1: خيلي انا اشقى واتعب هو على الحاضر المستريح.
0: هاي صدق عمار تسويها ممكن؟
1: بعد ايش ما نسويها ان شاء الله.
0: مو انت ماخذ من امير وانطيت مثلا العمار ما دافته شلون الاليه صارت
1: هي سبحان الله مال النبي.

0: يلا
1: والله ست عبير مديري
0: صدق ليش
1: دائما يدزني ورشات عمل لأذربيجان بالمغرب ميامي يسبب لي مشاكل عائلية.
0: طيب
1: والرزق وانا اشتغل واتعب وتالي عمار ياخذ 2000 دولار
0: يعني خلينا نقول يسبب لك مشاكل ويا الاخرين على اعتبار انه يعطيك مهام صعبه فدا ياخذ وقت.
1: أيوة هيك
0: قصدك
1: دائما نضيع وقت
0: يعني غير انت الشاطر.

0: هاي شنو هاي ماشي
1: هيجيب لنا سمعة على الفارغ. فالسيد المدير دائما يكلفنا في مهام خارجية
0: يعني غير انت الموظف الشاطر والمتميز وكذا يعتمد عليك على اساس هيك شيء غير
1: والله على اساس هي
0: على اساس. طيب تحياتي لك
1: بس على ام
0: تحياتي لك محمد اتمنى لك يوم حلو عمار رجع
1: فلوسك. تحياتي لك وتحياتي مول عمار.
0: هلا والله باي باي
1: باي باي
0: هلا يلا شعدنا اتصال.

0: من الخمسة. خمسة بتشغل خمسة. خمسة ثلاثة أربعة. تشكيلة صدق تشكيلة. لا إله إلا الله. عمي يلا. ألو ألو ألو. راح. طيب خلونا نبيع نبيع شن. أكرر لكم أرقام هواتفنا 0780111415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. اتصال. ألو ألو ألو ألو. راح الاتصال. طيب
1: أحلى واحد ببيروت بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

عن جد انت مش معقول. يلا عندنا اتصال. الو, انت جيت اتصال او جيت الارقام؟ انا احلى واحد فيك. اتصال. الو الو الو, ماكو اتصال. طيب تحياتنا لمستمعنا, ان شاء الله يرجع ويعاود الاتصال بينا مره ثانيه. يلا هسه. يلا شفت الايباد محمد كندا, تحياتي لك والله حلو له طيب. ما مصدق كل عدد لنا صورته. لا ترى صوره قديمه شوي. يلا خلونا نعيد مره ثانيه سؤالي لكم. خاف احد جديد ويانا انضم على السماع وحاب انه يشاركنا بحلقه اليوم. سؤالي هو يقول له حياتك عباره عن سلسله من حلقات كوميديه, رجاء كوميديه, فمنو اكثر شخص ممكن راح يسبب لك مشاكل ومقاطع كوميديك يعني بحياتك, اللي دائما يخليك بمواقف ممكن تكون محرجه, ممكن تكون مواقف صعبه. انطيتكم اني العلاقات اللي كل شخص يعني يمتلكها, اللي هو الصديق, الاخ, الأم, المدير أو نفسك. لحد الآن الأكثرية كان صديق, بس واحد قال أني نفسي محمد, ومحمد كندا قال مديري. أوكي يعني الأخ والأم بعدنا ما وصلنا لهم, بس مرات الأم هم سبب مشاكل. وأنا مستمعنا تحياتي إلى, نسيت شنو اسمه اللي قال دائما ما أم يسوي لي مشاكل ويا زوجتي, تحكي لها ماضي أو ذكرياتي بأوقات غير صحيحة ومع تفاصيل مع زيادة بهارات شوية حتى تقبل عيطان زوجتي, يعني هم أكو مشاكل تسوي مرات. يلا شنو عندنا؟

0: يلا بعدنا متواصلين، عندنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا هذا الشخص اللي كنت تحكي له.
0: لبيت النداء راسا.
1: أيوة والله أنا هذا الشخص.
0: نورتنا مية هلا. بعدها يعني إذا بعدك تختار الأم؟
1: أنا السؤال بالمناسبة ما سمعته، والله صعدت بالسيارة سمعت أم وما أدري شنو هيك شيء وأخو وأخت.
0: إي.
1: وبعدين قلت لك واحد أمه تسوي له مشاكل
0: دا أقول له حياتك عبارة عن سلسلة من حلقات كوميدية أقصد بها هذا الشخص دائما يسوي لك مشاكل أو كذا أو في مواقف معينة حياتك يعني ما تبقى صافية، فاهمني؟ انطيتكم العلاقات اللي بحياتنا موجودة، من الدائم ممكن راح يسوي لك يعني أكشن بحياتك، أكشن كوميدي مو أكشن كذا.
1: أكشن كوميدي من الزينات غير؟
0: ها؟
1: يعني
0: شغلات يعني قصدي يعني ماكو هذا اللي سامع المثل اللي يقولك تجيك التهايم وانت نايم، يعني دائما ما تجيك المشاكل هو سببها مثلا وهيك هذه.
1: اه اخوتي.
0: فانطيتك خل اكمل لك انطيتك.
1: لا
0: ها هي اخوتي. انت عندك مشكله بالعائله طبعا.
1: كلش يعني ما اعرف يعني العائله بحس يعني سبحان الله مختاري لياهم وكل واحد شاغل مكانه يعني اذا ثبت له ما يرهم.
0: ولا اقول لك عندك انت عندك مشكله بداخل العائله مؤسس العائله الام والام والاخ. طيب والاب شنو وضعه لو تمام امورك؟
1: الاب لا بالعكس الاب سبورت يعني كان زين.
0: يلا
1: زين. قبل الكليه
0: اي
1: بس ما صعدنا كليات وهاي لا يعني صار صديقنا
0: يعني هم زين هسه لو هلا لو ثلاث يعني
1: لا مو اذا امو ابويا لا
0: امك وابوك واخوتك
1: لا
0: الله يساعدك.
1: كان
0: من زمان قرأنا الخبر انتحار شاب.
1: لا انتحار مصور.
0: طيب تحياتي لك علي كلش أشكر اتصالك أتمنى لك يوم حلو شكرا لك عيوني مية هلا باي باي هلا والله. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام أهلا وسهلا.
2: لأن عبير
0: عيوني
2: سلامات تحية الحضر فيك سيد المخرج كل السامعين.
0: شكرا كلك ذوق. من وياي؟
2: علي الشجيري.
0: أهلا يا علي الشجيري شنو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
2: الله يحفظك.
0: نورتنا عيوني مية. يلا علي منو اللي دائما مثلا من دول العلاقات اللي ذكرتها بحياتك دائما هو يسبب لك يعني أكشن أو مشاكل؟
2: القزمة اللي بحياتي.
0: يعني شنو
2: القزمة؟ هم دول القصيري القامة يصيرون مشكلتي أكثر من اللازم.
0: يو حكي عليهم يو أوكي.
2: لا أنا علي بحياتي شو علي بالبقية جوز بقية زينين.
0: زين.
2: أي.
0: يعني طلعنا من العلاقات اللي أنا ذكرتها رحت وين تبغى يلا ما يخ أسمح لك أوكي تمام.
2: قلت لها يا بعد شغل محافظات راح أطلع يوم وين.
0: زين.
2: قلت لي حبيبي روح ما بيش متأكدة قالت يا متأكدة أنا متأكد إنه هي العكس بس
0: زين
2: أروح
0: بعدين طقيها طقيها من يجي قبول مباشر فاهمني يعني قبول مباشر قول هاي وراها إنه لأنه القبول الغير مباشر لا يعني برضا بس ما المباشر معناها أكو حفرة دا تنحفر ويعني
2: قلت لها ترى قلت لها أوكي هي صح ضرورية الروح أروح محافظات يومين بس إذا تشوفين نفسك ما تقدرين قولي لي حتى أخلي أحد يروح أأجلها.
0: زين.
2: قلت لا حبيبي روح
0: هي هاي مال لا حبيبي
2: شنو قابله يعني شغلت وطلعت الصبح يعني وصلت المكان
0: بس زين خلتك وصلت زين مو بالطريقه لو صعد السريع اكو ناس مين يصعدون السريع يبلشون اي
2: وصلت صبحت عليها ثاني يوم صباح الخير صباح النور والتهيت عند شغل
0: زين
2: جزت لي مسج العصر ساعه يعني الساعه 3 تقريبا وين انت بدون سلام وين انت وعلامه الضفام وين أنا صورت ودزيت لي إياه. قلت لي أبقى هناك وبعد لا ترجع.
0: أيابا يا أبوي.
2: يا بسين أبقى هناك وأرجع.
0: شنو السالفة؟
2: يا بشنو بس فهميني قالت أبد ماكو أي شيء يلا بعد أبقى هناك ولا ترجع. ما أرجع شنو غربيت يعني هنا شنو ما أرجع كيف ما أرجع. المهم حاولت يا ما قلت لي ما أدري روح حتى مخاب لا هسه من أرجع قاش مرة بكلمتين.
0: زين.
2: أنا قلت قشمرت كلمتين.
0: هلا. أصلاً قلت لك من قلت لك قشمرت كلمتين قلت لك اطلع من العراق كله. شنو؟ مو تبقى بس هاي المحافظة. هاجر.
2: ما أعرف شنو. زينة والله زينة.
0: طيب يعني خلينا نقول إنه الشخص اللي دائما ما يسبب لك هاي الأشياء خلينا نقول هو زوجتك مو؟
2: لا.
0: حبيبتك؟
2: بعدني أعزل
0: بيتك. حبيبتك حبيبتك يلا إذا زوجتك ما كان صار هذا كله يعني قلت لا غصبا عليك أرجع. طيب أنا كلش أشكرك على ونورتني أتمنى لك يوم حلو شكرا. عزيزي أنت مع ألف سلامة باي باي. يلا ألو آخر. يا أغنية أريد تختم بيها والله ما أدري كيفك كيفك ها يلا نختار يعني أنا يعجبني اختياراتك أستاذ عمار يعني ذوقك هالأيام لطيف تعجبني حلوة حلوة حلوة لسه شنو أختم؟ ها شنو؟ أريد فشيها يعني حساياها ما أعرفها حتى أقول لك إيه لو لا بصراحة يلا عموما خلينا نختم وياكم حلقة اليوم واضح بأنه بطل المشاكل بحياتنا مو دائما شخص ثاني مرات إحنا الكاتب وإحنا المخرج وإحنا البطل بنفس الوقت مثل ما قال المستمع محمد قال أني أصلاً سبب المشاكل لنفسي مهما كانت الشخصية اللي اختاريناها أو اختاريتوها اليوم فهو يمكن كل واحد بحياتنا علمنا درس بطريقة أو بأخرى حتى المواقف اللي ضحكنا عليها اليوم هي جزء من قصتنا وبالتالي تذكروها هسه وضحكتوا عليها هسه أكثر من اتصال جانا ممكن نختار الصديق وقال أنه سبب لي مشاكل لكن هي هذه المشاكل ممكن من تتذكرها بوقتها إيه تكون ستريس ويعني متوتر وهي أشياء بس بعدين بالذاكرة أضيف لكم في الضحكة حلوة أو في الذكرى حلوة فإذا الحياة عبارة عن مسلسل فالمشاكل مجرد حلقات والأهم شلون نطلع من كل حلقة بابتسامة مو بعقدة جديدة عموما تحية لكل مستمعين أكيد ختام أخير وياكم بكل مسلسل أكو شخصية تخلي الأحداث تشتعل نار لكن بالنهاية أنت الوحيد اللي تقدر تقرر تبقى أسير للمواقف لو تكتب نهاية أحسن أو نهاية أحسن لحكايتك طبعاً تدرون لي استكتت؟ أقولها والله جتني تحشيشة مو هو ده يقول تبقى مو قال تبقى أسير للمواقف أسير برتقال يلا باي باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: كم بدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال موقع شو اسمه باكر تروح تاخذه هذا ماكو هسه ماكو بلف بلف بلف يعني على الاغلب اي اي ما اعرف السبب. طيب يلا خلينا نسمع اغنيه حتى نرجع لكم واقول لكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تعال حيدر.

طيب مستمعينا طبعا بما انه احنا اقول لكم على موضوع حلقتنا هذا اليوم حلوه جميله الاشياء جميله تمشي الحياه بطريقه كلش لطيفه وحلوه وانت كانسان تحاول ان تواكب ما قد ياتي في حياتك. هسه انا قلت حلوه هاي جمله كلش طويله ما لها اي ربط بالحكي. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شو وقت يعني بالوقت اللي فات من يعني خلينا نقول اخر 10 سنين شو وقت بهذا الوقت حسيت او جاك احساس من سالفه من موقف من عمل معين من من من من من, من, من حسيت الى انك بحاجه الى شخص فلان بعينه. يعني مثلا خليني اطرح لكم يا غير سالفه انا اليوم مثلا في موقف ما صفانتي تيجي قلت بصراحه أنا جدا طبعا هالحكي مو يعني مثلا دامشي بالشارع وقلت فلان ومناسبة يستثنى من ذلك الأموات تحكي لي أبوي وأمي وعمي ورجل خالتي ورجلي وما علينا بيهم تحكي عن شخص بحيث أنا اليوم قلت يعني هسه لو فلان موجود جان هاي تفصيله كلها انتهت أو فلان مثلا أنه صار وياه في التفصيلة معينة حلوة جان كلها انتهت فاهم؟ أكو لقطة عندك أنت تيجي أنت كشخص اليوم كأفراد إحنا نقول له لو فلان موجود طبعاً أغلبكم راح يخاف أبوه ماتوا أو فلياهم ماتوا ما لي خص بهم ماتوا ذول انتهت قصته وأنا أحكي عن واقع حال أخي مواطن عراقي جميل الفرد العراقي الحلو لتخبل اللي مدوخ العالم ما حد يعرف شنو طبيعة شخصيتك لا تعيش لي على الأطلال لا تعيش لي بالحزن لا تعيش لي بالألم لا تعيش لي بالمأساة احكي لي هسه اليوم أنا طلعت بمشروع بسالفة بعملة بموضوع أنا كشخص سلطان تمنيت أن يكون هذا الشخص موجود هسه تقولي هو وينه ومو هنا ما موجود بس تمنيته موجود وتمنيت أنه يعني أن كان وياي حلوين لهنا خلصنا سؤال واضح كلش ما يحتاج الله يا سلام المهم ما يحتاج كافلام ما يحتاج صفنة ما يحتاج شيء ما يحتاج هاي أرقام الهواتف المشاركة 0780211 1115 وعلى 0780211 6117 بإمكانكم أيضا الاتصال بينا على الواتساب على 0700111 115 شكرا والله

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك استاذ؟
0: يا اهلا وسهلا بك. يا اهلا مرحبا وياي.
1: يا حسين من بغداد.
0: شنو حسون نسيت اسمك؟ شو صفنت؟
1: شلون؟
0: اقول لك شلون نسيت اسمك؟ شو صفنت؟
1: مو سؤالك حيل
0: وين؟ أذاني. ليش أذاك؟
1: انا داسوق بالسيارة.
0: ليش أذاك؟ ها؟
1: مشكلة احتاجية شخص.
0: اي.
1: هو سان كل شيء لي.
0: زين.
1: بس ما قدرت ارجع اقول له محتاجة.
0: ليش؟
1: صارف لي حساب يعني بيوم من الايام فضلت شخص ثاني وخدعت لي عليه. وقدامه يعني فضلت.
0: بس هاي يعني دقة مو حلوة منك.
1: كلش مو حلوة.
0: وشي جاك سويته؟
1: ما اعرف نبات انسان يمر بلحظات يشوف الشخص اللي قدامه زين هو بس وكذا ما يعرف مثل ما يقول يقيم المقابل بعدين يكتشف نفسه بين هو غلطان.
0: يعني اذا خلينا نحكي
1: لو المشكله
0: ايه المشكله شنو؟
1: المشكله الاقوى استاذ تدري شنو؟ المشكله هو الشخص دربي محتاجه وجاني قال شو محتاج انا حرام.
0: والله العظيم يعني لازم اسوي له تمثال هذا.
1: هربت ما اقدر اتواجه لهذا يوم.
0: هربت؟
1: اي والله يعني باي وجه.
0: ايه بس
1: واجه انسان هو انت بيوم من الايام فضلت شخص عليه بالمقابل يعني وجها لوجه فيس تو فيس وانت تحتاج تفكر بينك وبين نفسك تحسه ما تحسه غير يمك شو تقول له زين؟ هيك اللحظه تقول له انا اسف لا تكفي كلمه
0: لا طبعا يعني اسف انا اسف هذه على اشياء بسيطه مو على اشياء يعني انت قاعد تحكي عن اشياء مفصليه انت ما مبقي شيء يعني بصراحه هسه ما ارد الومك والموضوع يخصك لكن خلينا نعتبرها نصيحه يعني الموقف اللي انت مسويه انت يعني خلينا نقول انه كان اكو موقف سيء بعدين عدلته في موقف أسوأ بعدين هربت للأسوأ فكلها سيئه باتجاه هذا الشخص بس هو انا اقول لك ذاك يعني اعتقد لو من اول قرار انت ما فضلته كان اعتقد احوالك تختلف تماما اعتقد
1: الانسان ما معصوم استاذ
0: يخطا 100% بس اكو خطا يعني اقدر اتلافاه اصححه عادي بس ما عيد الخطا تفضل
1: لا والله انا هربت ما قدرت يعني رزقت لي انا اشكرك وشردت ما اقدر اتواجه بس وصلت للفكره بين هو خزاني خط عينه بعينه
0: اي بس تخيل هو
1: والحمد لله
0: هو راد المواجهه وانت ما ردته تخيل ورا ما سويت فيه كل شيء
1: طيب
0: انا اشكرك حبيبي ممنون حبيبي الله يحفظك شكرا جزيلا هلا مرحبا مع السلامه باي باي شوفي ها تهدي الاغنيه

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك يا عزيز؟
0: يا هلا ومرحبا وسهلا.
1: أنا مشارك جديد.
0: كل الهلا بيك، تشرف.
1: مثلا أول شيء أنا أشكرك على هذا البرنامج الرائع.
0: الله يخليك.
1: والأغاني الجميلة اللي طلعنا إياها.
0: الله يسلمك.
1: برنامج جدا جدا رائع، الأسئلة مالتك والنقاشات.
0: بدون عينك، أتشرف باسمك.
1: عباس.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: عباس أبو ريتاج.
0: كل الهلا بيك. من يسمى هذا الاسم؟ البتك. من يسمى ريتاج؟
1: شلون؟ والله امهل.
0: ما تطلع من عندنا احنا الزلم، هاي مال ريتاج وذني الاسماء.
1: لا لا، انا من النوع السياسي.
0: اي.
1: ما احب افرض نفسي.
0: دبلوماسي.
1: نعم.
0: ايه.
1: نعم.
0: ايه. طيب.
1: هو ريتاج معروف قطاع الكعبة.
0: صحيح.
1: بيت الله.
0: ايه.
1: فاليوم سؤالك جدا جدا رائع.
0: ترى شنو جاوبك؟ من هو الشخص؟ وبشنو؟
1: أنا من حمد نفسه دمها. فأنا الحمد لله والشكر، كانت الناس أو العالم كلها من يحتاجوني أقول بس مسافة الطريق.
0: ما شاء الله.
1: يبعدون ويصير الحكي إحنا يمك وإحنا يمك وإحنا حاضرين وبتقول الرتك الجميل. صار عندي ظروف فبقيت بوحدي في الساحة.
0: الله أكبر.
1: ما حد يجي قال لي السلام عليكم. فمرات يجيك شخص تتعرف عليه عن طريق جماعة. تتعرف عليه جديد وتتفاجأ فيه. فمن اتصلت فيه يعني عاب دوامه اجاني. يعني وقف لي ولحد هاي اللحظه. حتى بس حاضره، حتى لا اشوف، بس انا داق علي راسي يتصل بي.
0: ماشي.
1: وقاف محتاج.
0: كنت تتوقع من عنده قبل ما هاي انه هو ممكن يسوي هيك؟
1: نعم.
0: كنت تتوقع من عنده انه هو ممكن يسوي هيك؟
1: اي نعم.
0: كنت تتوقع انه هو ممكن يسوي هيك؟
1: ايه، انا يعني البشر من ابو علي اعرفه. اعرف وزني واعرف هاي. فالحمد لله والشكر. والاصدقاء اللي هاي موجودين عندي ولا يهونون، هم اخاف يسمعوني هسه على البرنامج.
0: ايه.
1: كلهم واقفين اللي هم الاصدقاء قدامه.
0: نعم.
1: فمرات تضطر يعني انت تحتاجه بس تعرف ظرفه وتعرف وضعه. فتستحي تطلب من عنده. أو تستعد بالله أني محتاجك. فأكو شخص يجي يسد مكان هذول المجموعة اللي أنت يعني علاقة قوية بيهم وهاي، بس المقربين اللي أنا أقصد المقربين الدار مداري.
0: إيه هي هاي.
1: اللي كان قلت يعني ومن نقعد بالبيت.
0: إيه.
1: أقول يا رب الحمد لله والشكر.
0: إيه.
1: يعني.
0: عندي هالقد ناس.
1: إيه. إيه. فمن سدي. اتبوع تلقي نفسك انت بوحدك بالساحة، انه بالمشكلة من الدقع عليه ما يجاوبك. ولو شوية راح اشيلك شغلة ظريفة يعني.
0: تفضل.
1: اتصلت على صديق. قال لي السلام عليكم هاي. قال لي منو؟ قلت له شفيك ما عرفتني عن فلان كذا كذا، ذكرته.
0: اي.
1: شان يقول الحمام يعني ابويا بالحمام ديت واحد.
0: طيب.
1: قلت له من يطلعك اللي يتصل بيه؟ هذا الموضوع صار لأربع سنين، فأبوه صار لأربع سنين بالحمام لحتى
0: ما طالع. باوع مو هي هاي الأشياء ما تعرف أنت. أربع سنين بالحمام مش يعني عدة خطية بناء بالحمام، مو دا يستخدم الحمام. بس إحنا ما نعذر.
1: إيه. إيه. أنا أعذر.
0: إيه.
1: بس المقابل ما يعذرون. أنا حياتي.
0: أربع سنين بالحمام كل هذا شنو تطبقه ش ذهب.
1: سبحان الله تعالى، احنا عندهم قبل يعني عندنا قبل عندهم مقولة لا تقطع بالعالم الله ما يقطع بيك.
0: الحمد لله، حاشا لله انه ربك يقطع ممكن اليوم البشر.
1: الله يسخر لك بشر.
0: صحيح.
1: بس مجرد انت بينك وبين السلام. يعني مجرد سلام بس.
0: 100%
1: ما بيك انت محتاجك بس حتى اللي يدق الباب يقول لك قول انا يهمك هذا.
0: اي على قول. طيب تحياتي لك وانا اتمنى لك ان شاء الله كل الخير وكل الايجابيه ان شاء الله دائما.
1: ان شاء الله نكون مشاركين وياك
0: كل الها. اتشرف اتشرف دائما ان شاء الله تشارك ويانا وانا اتشرف.
1: يعني برنامج كان ينتهي الساعه 3.
0: الله يحفظك.
1: انا اشتغل بهالحر هذا.
0: اي الله يعينك.
1: يطلع البرنامج مالك كل شيء انت.
0: الله يعينك الله يعينك. وانا جدا اشكرك والحقيقه ثقه يعني هاي اعتز بها. ممنون.
1: ارجع شويه على البارحه.
0: ايه.
1: على البارحه.
0: ايه.
1: الاغاني اللي طلعتها البارحه. سميره سعيد.
0: شلونها؟
1: ايه. يعني لو باقي شويه نطول لا انا ادوس الدقمه ارجع القديم.
0: والله.
1: باقي شويه ادوس الدقمه.
0: اي والله والله دايسها خلاص دوسها بعد شبخت. اي.
1: لا والله اكبر.
0: تحياتي لك يا ورد. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ذهب. شكرا. ممنون ممنون ممنون ممنون.

ممكن كان دعمني، ممكن كان أنقذني، ممكن كان مثلا ساء الموضوع مثلا، أو ممكن كان يعني فالتفصيلة أنت تحسها لأنه هذا الشخص كان موجود. يستثنى من ذلك الأموات، فقط الأحياء منهم. و يعني خليني أقول لكم أكو مرات أشخاص، ما طبعا هي إن كنت امرأة أو رجل هنالك نساء أو رجال هنالك، يعني ممكن مثلا واحد ابنه، مثلا واحد صديقة، ممكن واحد صديقته، ممكن واحد مثلا أبوه، مو ذمتي، ممكن مثلا معرفة، ممكن مثلا مرات في بعض الأحيان مسؤول معين، ممكن مثلا شخص أنت التقيت به في يوم من الأيام حكالك مثلا فد حكمة وتقول هذا أتمنى لو كان يمي مثلا. أكو مرات نتمنى أن يكون هناك ويانا شخص معين، شخص بعينه يكون ويانا لدعم، لحاجة، لسؤال، لحكمة، لي ذني الأشياء. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115، 0780211 6117، 0700 على الواتساب 0700011 4115.

0: طيب بناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: صحة،
0: شلون اخبارك؟
1: صحتك زين.
0: من وياي؟ هي حسين.
1: من بغداد.
0: حسين من بغداد.
1: الو تسمعني بابا؟
0: اي
1: شلونك حبيبي؟ ان شاء الله
0: الله يخليك يسلمك يا
1: عبد الله والمخرج جميعا.
0: يحفظك الله يسلمك. رشيد احنا سولف لي.
1: انا وش حبيت اسلم عليك لان صار لي فتره ما مشارك.
0: طيب
1: بس مستمع لك. انا من ما عندي جواب ما اتصل صراحه يعني على السؤال.
0: ممتاز، لا اليوم عندك جواب.
1: اضل استمع اي لانه اذا ما يكون الجواب دقيق 100% لي جواب
0: بالضبط.
1: بس حبيت اسلم.
0: ايه.
1: وثانيا حبيت اعقب على المشترك بالاتصال اول واحد. هذا موقف يعني هم خلاني اتصل.
0: شنو شلون
1: يعني الولد هو جاله ورا موقف ماتل صعب اللي سواه وياه.
0: اللي سواه وياه.
1: فاحنا استاذ سلطان من عندنا هيك شخص بحياتنا سواء هو كان بنيه او ولد، شوفوا شنو الشخص الثاني. يعني استاذ سلطان من عندنا هيك شخص. اتمنى طبعا هو يسمعني. لازم نتمسك به استاذ سلطان. قل له يعني هذا تمسك بيه بايدينا ورجلينا وبعيننا وكل شيء يعني. حرامات نخسر هيك انسان
0: طبعا.
1: رغم اللي سواه بي ورغم الهاي وعوضه على الشرط يعني اعوضه على الموقف الصعب اللي انا سويته بحقه. اعوضه عن كل الايام.
0: بس تدري مرات الظروف تحكم على فالشخص. هسا انا قلت له ممكن واحد انسان قد يخوض مرحله الخطا. اوكي خطأت اني اليوم ويا سي من الناس، لكن عندي مساحه للتصحيح. هسا ليش ما صحح ما اعرف.
1: اشتيلك ميدان بعده موجود وعلى قيد الحياه.
0: بالضبط، خلينا صحح
1: يعني نستغله. اي هو هاي شو تتمنى يعني. تقول يعني نصححها ميدان هيك شخص انسان طيب بحياتك ورغم هو ما مخابره ولا متصل به اجاله. يعني وين كل شخص بعد
0: اجى صاحب مبادره يعني. اجى مبادره
1: يعني صاحب مبادره رغم الموقف الصعب.
0: بالضبط.
1: يعني اتمنى يرجع له واتمنى يتمسك به ويعوض عن الـ الـ الـ الـ الايام اللي راحت وكان الله يحب المحسنين.
0: يعني تبقى هو تدري صاحب الخيار بالموضوع، او ما اعرف شنو الظروف اللي تحكم على انه هل هنالك مكان، هل ذاك راح يتقبل انه يرجع مرتلخ ممكن يصحح الموقف بعد ما نعرف. بس بصراحه هي هم نعتبر احنا درس ان احنا كاشخاص، الى انه في بعض الاحيان لما يكون عندنا هيك موقف لان ندخل في خطا. اوكي هسه احنا اليوم لازم نخطا، وهذه الاخطاء مرات تعطينا دروس ونعلمنا باشياء كثيره. احتاج الى انه انا افكر بعمليه تصحيح على اقل تقدير. هسه اصحح الخطا، خليني مراتك واشخاص يقول لك انا ما احتاج صحيح الخطا، انا احتاج تعوضني تبعات ما خطات. فهالسبب بما انه ما طالب انه هو تبعات ما خطا يعوضه. لا خلينا صحيح الخطا. هو بعدين اجى مره ثانيه وبالثالثه لما اجى هو بدون ما يطلب اجى قدم. طبعا على قولتك قلت له هيك شخص
1: يعني موقف حلو.
0: احنا اليوم كنا اليوم اللي نسمع المجتمع دائما نبحث عن من يبادر. اكو ناس ما تبادر، ما عندها احساس المبادره ولا عندها نقطه المبادره، ونقطه المبادره الحقيقه كلش صعبه.
1: اي والله.
0: فبالتالي
1: المواقف الصعبه
0: بالضبط. المواقف الصعبه انت اليوم توقف تصفن، انت بالموقف الصعب تباوع مثل احجار الدومينو كلهم يوقعون. احجار الدومينو كلهم يوقعون، يبقى واحد يجي من صفحه ما تتوقع هذا شوين.
1: مثل ما قال المشترك الثاني يعني التصميم دي تكون حلو مداخلات. اقول اللي بالكواليس احنا نسمع كنا صاغي ونتعلم من هاي الاستقاع. هو هذا الدرس اللي مطلوب من هذا البرنامج ومن هذا هو اصلاح المجتمع وتوعيتهم
0: 100%.
1: يعني
0: دائما احاول احنا نقدم شيء رساله بحيث اخذها سالفتك. اليوم ما تريد تشارك ما عندك مشكله، لكن بالاسماع نستفاد. حلو ان كان هناك استماع نستفاد منه. وانا منو منك، شكرا جزيلا لك وحياتي لك يا وقت. شكرا، مع السلامه. ناخذ رسالة.
1: الو.
0: اكيد بركه. الو.
1: السلام عليكم استاذ.
0: السلام ورحمه الله. اهلا مرحبا.
1: طبعا انا متصل الاول حسن بغداد.
0: اهلا حسن. شفت العالم كلها يعني متعافى وياك.
1: هسه ما بقول يعني هي يعني بيصري جواي بس خدلني بموقفه. يعني أنا حتى من افتهمت حالة رب بس لما أنا كلمته ومحسوم خطأ. يعني أنا الشخص أنا فضلت على شخص خلاص راحت الفرب حالة ورأت رحاجية وقعت موقف يعني غير بنت الدايت كان موجود.
0: ها هذا شخص بس لحظة ثانية هذا السؤال أنت بادرت حكيت يا لو ما حكيت ويا
1: أرى هو انتهى مني ومن فقط
0: خلص القصة انت تمام بس سمع نعم إنه أنت موقفها
1: في مهنة الظروف إجابة يعني أنا من آخر الناس يعني بينهم نفس المثال يعني آخر القدران يعني من أخر لحظة أقول لو موت فلان صنيور أقول لو المرف هذا فيه أنه معقول راح أبادر وأعادة وهيك سوى بي وحيل يجي والله يعني يقول واحد ينفق اللي أنا بيه ما حسيت رجاني فمجاني يعني استحيت من نفسي من نفسي استحيت ولذلك هابت لا أظن والمرضى تشوف بس
0: طلعت الفكرة من القصة وصلت لفكرة بيني زين السؤال سامي ما أنت يعني بينك صار حسيت لو هو ذاك صار بي موقف مشابه لموقفك كان بادرت بصحة
1: لا أنا دا أقول يعني بين من شنو التاج فترة التاج قلت له الموقف بيه يا طبعا ما أدرى اللي هو سوي بيه مستحيل
0: ما تروح
1: يعني على النفس قلت خلاص هذا خصم أنت خسر تبع صدمتي ما حس غير يخدم مساعد فيعني مثل يقول خجلني بموقف تصرف للعلم ما متفق من اليوم لليوم يعني ما حد حياتي المجال متفق حياتي وعايش بصراحة أحاول
0: ما كم مجال للتصحيح الخير مرهم
1: والمشكلة هي مثال المشكلة هي مين
0: هو أما كده
1: أنا هسه هذه طبعا ما يردني
0: زي هسه
1: ما عندي
0: أي شيء
1: ما عندي ما عندي أشياء أشوف أروح عيني بينه ما أروح هذا هاي العمل

0: يعني
1: خلينا نقول هي عقبة أخلاقية مو عقبة مثل مجتمع تفاصيل.
0: إيه لا عقبة أخلاقية يعني مثل نفسي أخلاقي مو على رواي أنا رغم ما أنت متأكد إذا عاد أموري أو كذا حتى تستعجل وفقها متحمل هاي اللي من باب المستنبط يعني حتى أقدر
1: زين أنت تعتقد هو التلابارد هو حيردك
0: لو لا مستحيل مستحيل بعد اللي هو غير مستحيل ابني
1: يعمل لك مثلا خلاص فات اوان وانا قادر
0: لا مستحيل وحده الحلان يعني وصلنا اخبار سلاحي
1: دعنا وفكر يا حسن مرف يعني هي مصحة احنا ما نعرف شنو التفاصيل
0: لكن صار دبروا يعني قلت لك انا ادروح غلطان وكل يعني ولازم ابطرع بس قلت لك اكو حاجز ما اقدر ابطرع اللي هو حاجز خجل اللي احط عيني بعين ما اقدر
1: شوف الخجل في بعض الاحيان يعني احنا عندنا اشخاص هاي طرحت خجل كلش عالي احنا عندنا جل وتخوف اثنين
0: لا والله ما عندي تخوف
1: لا مو خوف
0: هذا الشخص
1: لا لا بس عفوا هي مو خوف هي تخوف شنو التخوف؟
0: اي تخوف هي ما عندي تخوف
1: انت داخلي اليوم لما تقول عند خجل شنو خجل؟ الخجل انه اني يعني ما اريد اكون بهذا الموقف لكن صرت بسوي خلصت القصه ومرات في بعض الاحيان احنا كافراء ايضا هذا تحكي انت تقول هسه مثلا ما بفوق الله سبحانه وتعالى قد يكون هذه معادله يعني وضعية عليك بين صك وبار بس
0: انا متاكد هاي المعادله هي يعني اذا تعد هذا الشيء خلينا ما توفق
1: يعني انت عقتك نفسك انت اللي يعني موقف نفسك لان انت موقف واحد من ظل اشافسك مثلا في قصه احنا لا يصير فاهمني هي طاقه جديد حتى احنا كان قبل يقول لا تدعي الله يسامين فبالتالي احنا عندنا يعني يعني انا رحمه الله عليكم ما سمعتم معنا ممكن قالوا
0: والله العظيم استاذ والله انا مقدر
1: مشكور احنا نريد
0: لك اتمنى الموفق بس والله العظيم وانا يعني شخصيا والله العظيم من مدير اقترب لهذا الشخص ورجع الامور للدمار يعني افضل وعوضا كل اللي بدرني وابين شيء ثاني وانا بلحظه خطا والانسان خطا غير الخطين التابين كلنا نعرف بس المشكله قلت لك عندي حاجز بدا اقرع وهذا انا صار لي عليه 7 سنوات والفعل سنه على طيل هاي 7 سنوات ويسال علي ويتمنى لي الخير ويوصلني يعني ان شاء الله فلان سالت بس علي كذا هو يعني مو يوم البحر ما أعرف بس مشكلتك حاجة زي أقوله وتمر يعني وصلوا له رابطة على ذي قالوا ترى يسقي حط وجهه بوجهك لذا ده يتبادر ولا يقدر يجي صاحك هو غلطان ومعرف قرطة اللي سوى بحق بس طيب هذا يترضى سبحانه وتعالى هو يا لا عشان ينكر هالحاجة أنا آسف يا طالب
1: لا بالعكس شكرا لشجاعتك
0: الله يوفقك
1: الله يوفقك مع السلامة

طيب شوفوا هسه ما ادري يعني بالتالي احنا صراحه مثل هيك قصص دائما يعني تفليها بطريقه احسها هو حس يحكي بحق يعني شو من يحكي واحد وتحس بالم او بداخله فانا اشعر لان الالم اللي قاله وتفعلت العاميه احنا في بعض الاحيان كثيره ما نحتاج الى اشخاص يعني او مثلا مرات حالتنا الاشخاص تلقاهم ماكو موجودين

من تواصل حياتي لأحمد على ذاك. المهم فمنلقاهم ماكو بعض الأحيان لا نلقاه موجود. فبس بالتالي الوضع اليوم إحنا في خدمة هذا الكم الكبير من الناس اللي دائما يرنا. يعني أكو حكمة تعد إن يقولك ما تتسع قاعة معارفك كل ما يقلون الأشخاص اللي ممكن يكونون يعني وياك. هاي المشكلة اللي عانيها هذا العالم المجتمع كامل بس. فبالتالي سقف توقع دائما مرتفع بأنه يقدام يقف واحد ميت وانا صارت في قبل تقريبا حوالي 6 شهور تتوقع انه فد سالفة تصير وعوف طبيعية قالي شما والأسفة وين كل من تحدثت فيها بالموضوع اللي هاش يم ماكو اوكي. فبالتالي هي هنا تصير الفكرة احنا اذا يمكن انا اقول ميلان احنا بحاجة الى اشخاص بس نعرف ايش كنت نحتاجهم. اكو مواقف تحتاج اكو حالات اكو وقت معين اكو هواي اشياء. فيعني قلونا من الاشخاص اللي انتم حسيتوا انه انتم بحاجه لهم اشخاص حقيقه في موقف ما وانت تستثني ذلك لا اموت منهم واريد اعرف ليش انتهت او الاشياء صارت يعني. المهم

طبعا اذكركم انه احنا بدنا في حلقه اليوم مرات هذه الاشخاص اللي احنا حاجه لهم في موقف ما في تفصيله ما في حاله ما هذول مرات طبعا مناسب كل شخص تحتاج انت مثلا مرتين بحياتك ايه مرات هي اشخاص زوج هي شخص يعمل يقول لك مثلا واحد يقول لك انا مرات او مره دخلت موقف واحتاجيت مثلا شخص صاحب فوث وياي مثلا او مثلا احتاجيت دور حقيقي لأب داعم ومثلا خلينا نقول ذو شأن عالي مثلا او ممكن اقول لك ذو شأن عالي مثلا احتاجيت في لحظه الشخص مرات مثلا يقول لك انا مثلا احتاجيت ان يكون عندي صديق مكان فلاني او مثلا احتاجيت يعني يكون هنالك امراه ابذلها مشاعر عاليه جدا في موقف نجاح عالي ان اروح يعني شلون نقول احتل وياه شوف الزمن كله التفصيل تقول لك مثلا احتاجيت مثلا صديق معين في اجتماع ممكن اني

اخر شغل مثلا بقيمه عاليه ممكن يقلب حياتي راسا عقب، بس هذا الشخص متخصص بالسالفه انه كم ممكن يكون حظر، فلذلك ممكن يكون فصيل اكثر. يعني هي هاي مجموعه الاشخاص اللي احنا نحتاجهم، مرات احنا نحتاج مرات يقول لك لا انا احتاج شخص انه يكون هو مثلا يصحيني من وهم انا شيء تعاج بيه. يعني انا مثلا ما اخذ، بس احتاج مثلا يكون كان عندي مثلا شخص صديق مثلا او انسان بحياتي انه تصحيني من موقف ما صاحب تاثير علي. فشوفوا هاي اكو اشخاص احنا ما نحتاجهم في مواقف معينه في تفصيله معينه، لكن مرات نلقاهم ونتندم لان احنا ما عندنا شخص، او في بعض الاحيان نتالم مو نتندم، نتالم لان ما عندنا شخص. فبالتالي هذا هو سؤال حقنا اليوم طريقه. طبعا اتمنى لكم ان شاء الله ان شوي تكونون اكثر وتكونون على الساعه الثانيه، راح نفصل اغنيه وفصل ونرجع لكم في قناتنا اليوم.

0: إنها رابعة بتوقيت الرشيد أم. حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي مياً إلى 10 فائزين، 6 أقدار أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار كل شهر للفائز واحد، و6 ديار BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكرة هي الحلم الحقيقي، 6 مليون دينار عراقي لفائز بالنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر، زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين وممكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ الربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على رشيد. للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 0805-500-600 أو على بريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.
2: رجعناكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ سوينا صباح حلو على مودك يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا على رشيد أحلى هواء. المهمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بنجور بس 7:30 الصبح.

0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
1: ساعدوني
2: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: يحفظك. نتمشي ويانا.

0: سؤالنا قلت لكم عليه قبل ما نطلع للفاصل، ارجع اعيد لكم اياه نفسه. وارقام الهواتف، شنو ارقام الهواتف؟ شلون تخابرونا؟ تخابرونا تدقون 0780 2 مرتين 1 4 مرتين 1 5، بعدين ترجعون اذا ما حصلتوا تروحوا على الاخ اللي هو 0780 2 مرتين 6 مرتين 1 سوري 6 مرتين 1 7، او ما عندكم تقولون رصيد وتعالوا، هاي عندك واتساب تقدر تدق على 0 7 2 0 2 1 يعني 1 2 4 مرتين 1 5 يعني 0 7 او 0 7 2 0 2 114 115 رقم سياره. يلا فتقدرون تخابرون وشاركون ونسمع من عندكم. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو، شلون
1: صحه؟ اهلا، وينك؟ ماكو
0: مام، والله شغل ملتهي ودوام شو صارت عندي ظروف معينه.
1: هو شنو الامان؟ هو
0: امان يعني صدق؟ وين انت؟ شنو
1: يعني انت ماكو ذاك الاسبوع؟ يمكن قبل 3 ايام انت ماكو.
0: اي ذاك الاسبوع
1: على قبل، بس ماتشات عسكريه قران.
0: اي ماشي يعني عادي مره، مو كل يوم. احنا
1: من حقك.
0: ها منو؟ خالد.
1: شوف يعني
0: اي
1: هذا الشخص اللي احتاجه انت،
0: اي
1: شوف احتياجك الى على مقدر ضعفك.
0: ضعفه لو ضعفك
1: ضعف.
0: ضعفك
1: لا ضعفك
0: اي ضعفك. اي
1: انت من تحتاج شخص اكيد انت ضعيف في هاي النقطة،
0: بقمة ضعفك أصلا أنت،
1: بقمة ضعف. فأنت احتياجك للأشخاص على قدر ضعفك
0: زين،
1: وهذا يولد إلى أنه مثلا نقول أنت من تحتاج شيء يعني أنت موجود. وهذا يودينا إلى فكرة ثانية اللي هي إلى الوجودية. طبعا هذا الموضوع كلش خطير، وهي فانت من انت تحتاج شيء او احد يحتاجك لان انت موجود.
0: طيب
1: كل ما احتاجيت شخص، يعني تتكرر هاي الحاله عندك في جانب معين، جانب تاكد انه هناك مشكله عندك مشكله. كل ما تحتاج اكثر كل ما بديت تضعف اكثر
0: زين،
1: وكل ما وصلت تتكل اكثر. وهي يعني هاي نقطة خلي يعني الكل ينتبه عليها. هذا حتى إذا أنت تحتاج بلاص مي وتسخر أحد من أولادك أو تجيبوا الخيار، تأكد إن أنتوا تتفمول في جانب.
0: طيب
1: فلازم ننتبه على هاي الشغلة. أما يعني لازم أكون
0: أما أنت
1: حياتك تحتاجه في كل يعني خلينا نقول هذا المستر إكس. ايه فلازم اكو واحد مثلا بحياته، كانوا اثنين، واحد الله اخذه والثاني موجود، ثاني تعرفه انت.
0: طيب
1: يعني هو طبعا متبادل،
0: متبادل الموضوع،
1: متبادل الموضوع. فلازم يكون اكو شخص يكون يعني مرآتك هذا الشخص. حتى اذا نقطه معينه يعني فتفكره معينه انت اختاريت بها ممكن تصير احتياجك للجواب اللي انت تحتاجه ممكن تلقاه عندك.
0: طيب كم مره احتاجيته هذا؟
1: شوف هي كل ما دا يمر الوقت كل ما دا يقل الاحتياج. كل ما دا يمر يعني العمر دا يقل الاحتياج.
0: وش وقت راح ينتهي؟
1: لهواي اسباب، اللي هو يعني ما هو ما ينتهي. يعني اذا واحد شو هو يشيلني انا اشيله.
0: هيك شيء اوكي.
1: اي هيك الموضوع.
0: طيب
1: فيعني انت مو سلطان. انت تعرف الشخص المقابلك وحجمه هذا. انت من تحتاج فشيء معين تعرف انه هو مثلا حيقدر او ما يقدر.
0: صح،
1: فهاي النقطة. ليش قلت لك كل ما يقل كل ما يمر الوقت كل ما يقل الاحتياج.
0: هي هاي
1: يعني فترة مثلا فترة الشباب وفترة الامراه وفترة هاي تطشها رأسا سوقها بتبنها، بس انت ما تعرف انه يقدر له ما يقدر.
0: طيب
1: بعد فرن طويل تبدي تحس
0: وخذنا
1: موضوع الوجودية
0: يا هي يمي صارت بك. طيب تحياتي لك ولا
1: تحياتي
0: اوكي
1: بو. لا والله ما اقطع سلطان انا دائما على الاستماع، بس نوبات تصدف مثلا ما اقدر
0: يعني. طيب
1: افتقدتك ذيك النوبة.
0: اوكي تحياتي لك، مع السلامة.
1: هلا هلا هلا وسلاطين.
0: اتصال. الو الو
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله يا الله
0: يا الله. اي
2: شلونكم عين؟
0: شلون اخبارك؟
2: شلون الامور؟
0: والله بخير
2: جدا جدا جدا. بالمناسبة بهذا الموضوع خليت اسوي احصائيه.
0: اسوي احصائيه
2: الاشخاص اللي احتاجهم بحياتي.
0: اي اي حلو.
2: ما لقيت اي ما لقيت ولا واحد.
0: صدق؟
2: والله بس ابو علاوي.
0: زين
2: يوم بقفك ابو علاوي شو كنت ما تخابره.
0: اي بس انت لا تنسى ابو علاوي لا يمكن انه احنا نقيسه على الاخرين.
2: لا الاخرين مثلا يعني ولا يعني من ولا واحد لا ابالغ.
0: زين
2: بس مثلا عندي
0: ايه
2: ولد صاحبنا اسمه سلطان
0: ايه
2: مثلا شغله اقتصاديه شغله سياسيه اخابره مثلا.
0: لا هو انا اقصد انه واحد شخص هو يعني انت في موقف ما قلت لو فلان موجود هيجي في موقف ما موقف كان جدا صعب جدا مؤذي جدا مفرح جدا فد يعني موقف مر عليك وانا قلت لك هذا انا حكيته يمكن لانه هذا الاحساس يجيك فد مره مرتين ثلاث مرات بالزايد بالعمر فتقول اني لو فلان موجود بس انا استثنيت طبعا من عندهم الاموات يعني
2: راح اروح للجانب الاخر. ابو يلا يرحمه هواي
0: يعني مدار... انا استثنيت الاموات قلت الاموات
2: ما عندي سؤال رحمه الوالدك انت توصل بيك كل جروب عيد السؤال
0: هو هذا ما شفت الجروب احكي مو من الاموات من الاحياء من الاحياء تقول انا هذا لو موجود.
2: لا ابو علاوي
0: ابو علاوي بس مو موجود
2: يعني مرات مثلا مواقف بعيد هو أكيد أكثر شيء هات اللي يروح الفلوجة.
0: إيه شوي.
2: من درب. إيه كله.
0: أيوة. مزيان ما مطي سيارة مدينة فيها 12 مدري 11 على مطي 26 كان لحقنا.
2: لحقنا.
0: كان يوم بعمان زين.
2: بس الأغلب لا والله هو. ما بيقصور رأسًا.
0: حلو.
2: والشغلات اللي فيها 6 أساسا في داخل يوم من وقعت في النوم انتهت. من ليش ما خابرتني المستشفى؟ شو يجيبك من حي الجهاد الغزالية؟
0: أيه.
2: تروح تأخذ من المستشفى يضربون يبرن.
0: أيه.
2: حمودي موجود ومهند موجود خلته مرش.
0: حمودي من العفو؟ أيه.
2: حمودي مهند. إيه ما لو حمودي تقصى ما قعدت.
0: وعلي قررت إنه أعلم حمودي سياقة.
2: حمودي قلت حمودي خلي على سياقة قال أوكي.
0: أيه.
2: جيت قلت له ولا انا على الموضوع حمودي راح يجيب لنا اخر ده بالسياره راح يجيب لنا بيبسي
0: صفن
2: لا طلع برك ندعم دعم السياره
0: لا لا الله حمودي
2: حتى بيبسي ما اريده
0: صدق حتى بيبسي ما اريده
2: لا سياره واقفه يعني سياره مش واقفه
0: زين ليش حمودي رد اعتمد عليك حمودي انا تعبت من الاعتماد على الاخرين
2: ما ادري يعني
0: تعبوني لا طيب اي عمود صدق عمود
2: صدق يا فهد عنده وده شعل انه شيء من السياره السياره عادي شيء شوي على
0: المسؤول
2: فقلت لك يعني الاغلب لا يعني مثلا مواقف او بسام ما بيها يعني افتقده هو يعني رسم شغلات لو بسام موجود كان هيك صار لو بسام موجود
0: طيب حلو
2: تحياتي
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك حبيبك مع السلامه باي حلو ناخذ اتصال اخر الو
3: هاي يفتحون علي
0: من حكي عليك اخوك حكي عليك
3: ليش
0: اصلا اخوك حكي حكايه بس انا يعني غلست ما ردت اوصل لي
3: ادري ادري انت يعني حاولت تدافع عني بس الموجه صارت اعلى مني
0: اي عافيه اي هي هاي بس ولا تدري بيا ما خلي احد يحكي عليك
3: اي لا ادري
0: صدق كذب
3: شلون
0: طيب منو
3: ممكن عيني
0: هلا
3: لا مو قبل مو قال لك رحلة الشتاء والصيف
0: ايه
3: احنا بالشتاء
2: حله ونجف وكربله
0: زين
2: بالصيف فلوق ورمادي.
0: هو بدي اقول لك انت الله اذا رزقك ب 26 لا نشيل احنا احسن لنا.
2: والله ذاك اليوم قالوا لي بنروح الرمادي يعني ما بقى عندنا كم كيلو ونوصل طريبي لهم من اخر حل
0: زين
2: قلت لهم خاف ما القى غاز واتورم
0: باوع ايه لو ما تلقى انت الغاز وقفك ولا انت لو اكو غاز لا كان لقيناك
2: والله تدري اتعاجز
0: لا ادري بيك حبيبي صدق كذي. طيب يلا منو هذا الشخص اللي ممكن تقول انت او صار وياك موقف وقلت لو فلان موجود؟
2: اي والله بلال ابو زاد.
0: ايش بيه؟
2: يعني هو شغلات مثلا احنا نشوف صح اخوان تمام مدري شنو كانت عندي صفات انا ما العيب قبل كان عندي قبل
0: ما عرفتك ما عندك شو وقت كانت عندك زين
2: اي فانا تخليت على علي من هاي الصفات
0: تخليت عنهن
2: خليت عزني بس بلال بقت عده
0: اي
2: اكثر من صار موقف ذيك المره واحد من عمامه
0: اي
2: عمام بلال
0: زين اي
2: احترق لي سياره يعني مو محرق مو درجه اولى يمكن درجه رابعه درجه خامسه صابرني ومي خير الخاطر ابويا وهاي كذا خاطر ابويا على عيني وعلى راسي بس انت روح اي وراها قلبتها بدماغي قلت هم فين يعني بلا راحة على واحد من بيت عماد يجي
0: أي واحد يجي
2: إيه قلت لكم في هاي الشغلة بلال غير شغلة مثلا سيارة ما سيارة مثل مرات في شغلة بالبيت ما أسويها الحميدي بلال
0: ها أوكي
2: ما أي ما أسويها وأقول لو بلال لو مش لا
0: لحد ما يجي خلاص
2: أكيد راح يكون عشاء أنا هم إذا ناشد أبو السلاطين
0: أي
2: يعني انت من تجي لبيت اخوك ترى مو الا عشاء فواكه وشاي وعصير كافي اي زين جاي المطعم حج حسين المطعم الباديه المطعم حج حسين
0: زين ليش عادي تجيب له عشاء مش ما تعشون انتوا
2: احنا انا ما قاعد اتعشى حبيبي انتوا مو انت ما شايفني
0: اهلك ما يتعشون جالك ما يتعشون
2: شنو يتعشون بس يتعشون مثلا يعني على واحد فواكه شيء
0: والله ما ادري ايش اقول لك
2: انت عندك علم شلت 107 هسه انا 92 لو ما عندك علم
0: لا
2: اي بعد شوف لي من متلاقين
0: اي ما من اي
2: موضوع الجوهري مال
0: اي زين اوكي
2: فقلت لك والله يا ابو زاد يعني
0: الله يديمها
2: بيها مرات يصير مثل شغلات احتياجات نكتب لك المنير وميض محتاجين وميض بيش محتاجين دا اقلب صار ساعه بيش محتاج وميض
0: ليش ما جسمه؟
2: ايه ثاني قاعد ثاني قاعد ثاني
0: قاعد اقول لك ليش ما سألت السؤال اللي سألتني اياه؟
2: ها؟
0: ليش ما سألت السؤال اللي سألتني اياه؟
2: كتبت طلع عنده جايبينه من منين؟
0: ايه اوكي طيب ايه
2: كل واحد يقول كل واحد درجته انت درجتك على البرايفت
0: ايش قد لئيم والله يعني جد لي انت بالله
2: بس ليش قال فرق بالسعر؟ تقريبا الربع
0: اوه هيك شيء
2: هسا
0: انت رحت لو ما رحت؟
2: رحت جبت
0: رحت اوكي
2: اي بس بلا الراد
0: يلا
2: جبت تدللون
0: والله عمي والله عمي ذهب ذهب ذهب حبيبي ذهب انت ما تقص
2: طيب من الجميع ابو
0: صلاح عينك يا ورد على حبيبي باي باي على بك يلا سمعنا

هيجي. طيب أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 0780211117، وأيضا صب على 0720111115. من الشخص اللي أو شنو الموقف اللي صار وياك بحيث أنت قلت أنا بحاجة هذا الشخص حرفيا، على الأقل يمكن أحتاجه مرة أو مرتين في حياتي، وهذا الشخص هو حقيقة اللي أنا بحاجة إليه أو فكرت إلى أنه أنت بحاجة إليه. طبعا ده أحكي عن المواقف الصعبة، عن المواقف المفصلية، عن المواقف الحقيقية، عن المواقف الجميلة السعيدة، عن المواقف الحزينة، عن المواقف المؤلمة، عن المواقف يعني هو يمكن مواقف احنا تمر بينا في حياتنا، لكن احنا مرات نصبن الى انه هل احنا بحاجة هذا الشخص او لا، ومن هو هذا الشخص. ومرات هذا الشخص ممكن يكون صديق، اخ، اخت، زوج، زوجة، ممكن حبيب، ممكن حبيبة، ممكن معرفة، ممكن شخصية عامة، ممكن اي شيء انت تجي في بالك الى انه انت بحاجة الى مثل هكذا موضوع، طبعا يعني يمكن بحاجة إلى. المهم هذه هي أو هذا هو سؤال حلقتنا اليوم في الطريق، وطبعا أكو هو يمكن من التفاصيل ذكروها مستمعين من خلال اتصالهم إلى أنهم حقيقة في موقف ما احتاجوا إلى أشخاص في حياتهم، وذول الأشخاص أما كانوا يعني على قدر ما هم يمكن يفكرون به، أو بعض الأحيان كانت مفاجأة من قبلهم إلى أنه يعني تفاجأوا بأشخاص آخرين ممكن وقفوا لهم أو يعني كانوا جيدين. فبالتالي هي هاي تقدرون تتواصلون وتكونون على الهواء وتحجون وتناقشون براحتكم، براحتكم شي تردون السولف والسولف. صحيح.

مو مبين بس قصته. شوفوا الاكو تفاصيل احنا مرات تصير عندنا بالحياه، وهاي تفاصيل مرات انت لا بالعكس قرر اصلا ما تريد اي شخص، تقول انا ما احتاج اي شخص، انا ممكن اليوم اقدر اخوض هذه التجربه او اقدر اعدي هذا الموقف بدون ما احتاج شخص. ذول الاشخاص اللي احنا مرات طبعا بمناسبه يعني نعول عليهم او ممكن نعتمد عليهم او نفكر انه احنا في يوم من الايام نريدهم في حياتنا، هذول مو دائما يعني مو دائما هم خلينا نقول ما يوقفوا لك، لا اكو ناس تجيك يعني انا ما اعتبر هاي الاشياء اللي انت بيها. مثلا اليوم تلقى شخص مثلا هسه احنا هذا الظرف اللي يمر بيه اغلب الطلاب العراقيين ثلاث ارباعهم راسبين سادس، و تشوف هسه اليوم نفسية هذا الطالب منكسرة، عائلته كلهم منكسرة نفسيتهم يعني هواية، وحقيقة تصريح وزارة التربية كان كلش محبط انه بس 500 واحد ناجحين جايبين العلامة الكاملة، يعني ناجحين علامة الكاملة خلينا نقول يلا ساعتها خاف الوزارة تزعل، 500 واحد جايب العلامة الكاملة يعني 100 جايب 100 معدل 100 يعني 500 واحد من العراق كله. فإذا بالتالي يعني مثلا أنا واحد من الأشخاص يعني قد أتعاطف مع الأهالي أشوفهم تعبوا وطلاب أيضا تعبوا، بس هذا الجيل أيضا صار عنده اعتمادية اللي هي دور ثاني. وأنا تفاجأت الحقيقة اليوم من أحد الأصدقاء إلى أنه الدور الثاني لك حق تمتحن كل الدروس، ماكو سالفة تكمال ثلاثة دروس بس لأن تقبل درسين بعد ثلاثة دروس، هسه كل دروس عادة ترسل بي سبعة جيت مرتبط سبعة، وقد يكون هناك دور ثالث يعني ما أنا حسب شو أوفر. المهم وموضوع الأسئلة الصعبة، ما شفت يوم من الأيام على مدى خوضي لتجربة السادس الإعدادي من سنين، يعني من ما أنا آخر مرة امتحن السادس إلى اليوم أحد طلع من طلاب السادس قال الأسئلة يعني جيدة، أسعمل مو سهلة بس جيدة، لأن أعتقد هي تحتاجك إلى أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. ودائما أكو اعتراضات على موضوع يعني ما أعرف، أنا يمكن في سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي أقول لك أنه أنت ممكن تحتاج شخص، أكو بيهم مثلا كل الأطراف اليوم المشمولة بهذا الجانب مال الامتحانات أعتقد هم بحاجة إلى شخص معين، الأب الأم القرايب الطالب نفسه. وإحنا بالمناسبة يعني هاي المعلومة احنا نضغط على الطالب ونسويه هو عبارة عن يعني خادم الوليد، لو يطب للأندلس لو للإسلام يوقع، هو هاي حيش كانت هي بوقتها، فلذلك هو قال عدو أمامكم والبحر عدو وراءكم والبحر أمامكم، فهيش احنا نضغط عليه واحنا نظل نحشد، وكل ساعة الخالات والعمات ويسألين وها نجحت صار شنو درجتها معدلة، هو يكون أكثر كائن تحت الأضواء طالب السادس إعدادي. فهاي مشكلة يعاني من عدة ترى الطالب نفسه، هو حرص من عدنا من طبعا أدري الأهالي ما نقدر إحنا ونتعب 100% تعبون، بس على اقل تقدير نفسيا حاول ان تعالج هذا الموضوع ويا روحك. هاي واحدة. اثنين، لن تكون هنالك نهاية للحياة برسوب او نجاحة، ترى طالب اذا رسب او نجح مو نهاية الحياة، هسه من نجح اوكي من رسب شنو، لا هو رسب او اخفق في الاختبارات مو نهاية الحياة، عنده بعد دور ثاني، عنده دور ثالث، عنده سنة يعيدها كاملة هم بها ثلاثة أدوار إذا مو خمسة أدوار، ويعيد التجربة وخلص. ما شايف أنت الحر والبقى مشكلته شو سوي طالب هو شو سوي له، شبيدك مثلا راح بذل جهد ملخ نفسه عائلته أمه قام تطلع بالشارع تنكش بشعرها الأب مطلوب خلص سادس وعشر ملايين يا دوب يسدها وراتبه 500,000، دخل للكلية يحتاج مصاريف كمل كلية قعد ينتظر سلم الرواتب بل كي يكون هناك تخصيصات مالية حتى ممكن يتعين. خلصت القصة. حلم شاب أو فتاة عراقية، إيش دعوة هالقد سلبي استاذ سلطان؟ لا مو سلبي بس هي هاي هي الحياة تمشي بهالطريقة.
فأنت بالتالي مرات يعني فقط تعقيبا على موضوع اليوم اللي هم جماعة الطالب أو السادس إعدادي نجح، إيش راح يطلع لي مثلا؟ والله نجح، نجح وراح طب ونجح وراح هندسة ونجح وراح

0: أنا هسه نتخرج كلية الطب أو الجامعات المتخصصة بطب الأسنان الكليات مالتهم راح تخرج لي مثلاً 1000 طبيب، 1000 طبيب بيهم من ذول 1500 مو يوم الموضوع 500 زينين، ال 500 يكون 250 ممكن يكونوا متفوقين، 250 وضعهم جيد، من 250 متفوقين أكو من عندهم 100 أبهاتهم عندهم فلوس يفتحوا لهم عيادات بعد ما يكملون هاي بلا بلا بلا، 150 راح يشتغلون مستشفيات، من 100 أكو 20 واحد أبوه أو أمه أو قرايبه أو أهله يتعرضون إلى ضائقة مالية ما أدري إيش يصير ما تصيرهم 80، بالمحصلة من 1000 طالب بيطلعوا لي 3-4 أمور طيبة. أحكي عن واقع حال أنا عشته، إحنا تخرجنا 180 طالب من كلية الإعلام قسم الصحافة، من عملنا في مجال الإعلام والله تضحكون 15 واحد بس، 180 طالب من كلية الإعلام، وكانت الكلية يعني هي من الكليات اللي مو انت نطب لها يلا اشطع معدلك يلا، لا كان بيختبار ودنيا وسوالف هواي. احنا من 180 وجبة مالتنا اللي هي تخرجت عام 2005 180 15 واحد اللي اعرفهم انا طبعا بعدك بالنصم، يعني انا اللي اعرفهم كل الزين 3 وباقي يمكن دول 12 واحد يشتغلوا بالإعلام هاي بس، ماكو حل ما يشتغل بالإعلام. ما دا أنطيك إحباط، دا أنطيك إلى أنه الحياة ستستمر، لن يكون هنالك نهاية للحياة في هذا الجانب. فأما أنت تتأقلم وتأخذ الأمور يعني شوية أبسط شوية مو هواي، أو أنه أنت ظل حليج وأذي نفسك وتالي تنجلط تموت أو أنت تموتين وهاي الحياة مشت بس عندك مو. فإذا بالتالي أنت اليوم بحاجة، أنت بحاجة إلى شيء وهو إلى أنه أنا كشخص يجب أن أعتمد على نفسي وعلى حياتي. تمام يلا بقينا إحنا تقريبا عوان اتصالتنا يلا. ألو
1: أستاذ سلطان الكبير،
0: هلا
1: بعد راسي، شلونك شخبارك؟
0: شلون الأخبار؟
1: كنت يمكن عندك حلقه يوم السبت،
0: اي
1: حكيت حاجه كان كلش مؤثر وحلو،
0: حلو
1: كنت اتمنى اتصل بي والله يمكن نفس هاي مالتك اليوم الوجبه هسه.
0: ايه
1: طبعا طبيت لك دايركت فما ادري تعبك
0: شنو قل لي
1: شنو ما ادري مو مختصر مو في شنو
0: الصديق من الشخص تبقى. من الشخص اللي ايه. انت في يوم من الايام صفنت قلت ايه. لو هذا الشخص موجود يمكن كان فادني فرحت سوى دعمني سواني، بس نستثني من ذلك الاموات ما علينا بالماتوا، ماتوا راحوا بعد خلاص ايه. شخص انت تقول له اتمنى لو مثلا هذا كان اعرفه او مثلا هذا لو موجود بحياتي، هذا الشخص مر بحياتي وراح بس اتمنى بهاي اللحظه يكون موجود، هذا الشخص هو موجود بحياتي الان لكن اتمناه في هذا الموقف، يعني منو هذا الشخص؟
1: والله استاذ سلطان يعني ما ادوخك، اتذكر بحادث ابويا من الله يرحمه فجرونه زين، كنت أنا وحدي بالعراق، أخوتي واحد برا بأمريكا واحد بالإمارات، فاحتاجيت عمي فقلت له، قاموا يومية الدولة يدزونا وجبة 3-4 كاتلين نحن من بيت مجبة بيت دوشة وما أعرف شنو، فأنا ظليت أروح مرة مرتين خمسة، بعدين أنا وأمي تعبنا وأنا صاحب شغل والمحل عوفة أتبذل، فاحتاجيت بوقتها عمي عمي هو يعني بالدولة يعني بصفحة كربلاء كبير
0: طيب
1: يعني رتبة
0: اي
1: احتاجيت
0: دخل اسمع الزيش يعني. بعدين اي
1: ايش بيدي يدردم
0: علي يدردم يدردم شو انا درد اسمع السالفة اي
1: اي احتاجيت اتصلت عليه
0: طيب
1: ايش وهيش وهذول هيش وهيش، فهو اجى بوقته يعني من نطب الدائرة كان بوقته سيطرات ما يوقفون يعني او قصدي يوقفك بس هو يعني وما يظهر هويته
0: اي
1: ويقول لهم مثلا انا فلان بس الامور تمشي حجي سلاسه بالموضوع
0: طيب.
1: يعني اختصر لي هوايه بوقتها فهو عمي ولا زال عايش زين، فاني هذا الموقف اللي صار ما دا انساه ابد بعد ابويا زين، للعلم هو ما سوى شيء خلى قال القانون ياخذ مجراه بالقضيه وكذا، بس اختصر لي هوايه حجي يعني انا يوميا كل اسبوع اروح وباب القاضي اوقف لحد الوحده كانت بالحارثيه تتذكر ومطب توقف يشتلوك يعني كان مو هسه هسه هواي سلاسه بالموضوع
0: اي
1: زين، فهناك يعني نشوف هنا الرتبه انا طبعا هاي الاشياء ما احبها زين ابدا يعني بس خاصه من عباره الاربعين
0: طيب.
1: ما حد يفيدك غير مع احتراماتي للجميع جيبك يعني اذا تريد تطب المكان تطلع مدري شنو عندك تمشي الامور، ما عندك اقعد واسكت. لو هسه تجيب القاضي
0: هاي نومتك
1: ممكن اي ممكن هسه القاضي خابر سلطان سهل الموضوع هاي المكالمه اي صار ويروح وفي مال لا في مال لا وتعالي باكر والفايل مالتك شمرة جوا الميز مال عمار كامل.
0: اي عادي كانك ما تدري مشو.
1: اي هنا كانت عندي عمي وبالاشياء الصغار والدتي.
0: الله يحفظها.
1: استشيرها الله يحفظها. ما تسوي شيء حجي بس تدعمك دعم.
0: بس ها مو هي هاي مثلا باعسك مرات ما احتاج اني شخص مثلا يجيني ويحط قدامي 100 شده. لا بس احتاج واحد يدعمني معنويا. مرات ترى الناس احنا نحتاج يعني نحتاج وقفه شخص بكلمه.
1: بالنسبه يعني النسوة لنا ما ندخلني دوخلنا على الصغيره والكبيره.
0: اي
1: دوخك هي انت مثلا انت دايخ ومسطور وتدخلها النوب هي تزيد عليك الطين بله. فهنا دور يعني انا والدتي اسالها انا مثلا واقع بشده ضائقه ماليه ذيك المره حصروني بالضريبه تعبت نفسيا سلطان تعبي دا انطي. فهي تختصر لي خسرها يعني بكلمتين قالت لي اوكي ادفع لهم وحالك حال يعني هاي الدنيا هاي شو تسوي يعني فتشي مجبور عليه
0: صحيح.
1: اي فهي من طتني هذا الكلام طتني الحل بسيط
0: وكلمات بسيطة مجهدني. بس قالت له خلاص يعني
1: قالت له هذا الشارع قبالك روح الازمة عدل وشون ما يصير خلي يصير. وبالفعل مشت ومشت ومشت بس هي بالحياة وخاصة بالعراق تجربتها على موضوع الدراسة أخرتها كاني ماكو عدالة. انا اليوم هسه الكاشير مالتي مهندس دفعوا له اهله قوة ووصلوا قوة نجحوا دفعوا له على مود يتعين شتي ينطلبوا عليه على مود يتعين بالنفط ودفعوا وما عينوه. هذا الفقير شو وقت يتعين؟
0: ماكو
1: ها؟
0: ماكو
1: شو وقت؟ هو هسه جبته على السادس هو شوي شفت على الانستغرام منتحر زين انقهرت عليه ما ادري اقول يعني الله يرحمه ما ادري ادردم عليه
0: ما ايش اقول لك
1: راسب انتحر
0: اللي انا حكيت هسه سالفه هو هذا ليش ينتحر او ليش ممكن اليوم يتأذى او ليش ممكن يوم يتمرض ضغط الناس عليه ضغط العائله
1: بالضبط
0: العائله تظل ها وانت وريدك وما ادري شنو يلا وها
1: ها هي بعد رتبها من يمين
0: والله تبي ترتبت اصلا انت رتبتها اليوم اليوم اول مره انت ترتب وحدك
1: ايش ما ادريني والله ما يعني امانه الله اللي حسيته قلت
0: ما شاء الله عليك
1: يا تحياتي لك سلطان
0: تحياتي لك
1: عمار كامل جبالك عليه خطيئه
0: هسه اسوي لك مرتبه طيب.

0: لك. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا
0: اهلا.
1: شلونك؟
0: هلا مصطفى، شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟ ان شاء الله.
0: من عندكم بالسادس مصطفى بالبيت او بقرايبكم؟
1: عندنا اخر واحد امين دا يدرس السادس.
0: شنو دا يدرس السادس؟ يعني مو هسه، السنه الجايه.
1: لا لا اي لا السنه الجايه. واحنا صارت اني اتخرج.
0: اي
1: شكل ابراهيم.
0: ها
1: يعني انا مرحله اولى خلصت، ابراهيم مرحله اولى، انا عفوا مرحله رابعه، ابراهيم اولى.
0: اي
1: ابراهيم اولى.
0: اي
1: طلع ابراهيم طب بلال، طلع بلال طب صديق، طلع صديق هسه راح يطب ابي.
0: انتوا ست اخوه ما شاء الله؟
1: اي احنا ست ولد. واو علاوي موجود ويانا.
0: خوات ما
1: عندكم؟ علاوي يعني ما ادري.
0: خوات ما عندكم؟
1: لا لا احنا مو، قلت لك يعني ابن الثانيه ست ولد.
0: ايه
1: ما صارت عند بنيه ابد.
0: زين والاولى؟
1: الاولى ولد وبنيه.
0: يعني هاي البنيه عندها سبع اخوه؟
1: هاي البنيه عندها سبع اخوه.
0: متزوجه هي؟
1: الزوجة هي الزوجة تقريبا صار لها 12-13 سنة.
0: من شلون قبل زوجة هي الزوجة؟ شلون يعني شلون أخذها؟
1: اللي أخذها يصير بالعم أبوي.
0: إيه مو ولا هيك ما ترهم. يعني لسه أنا راح أتقدم اليوم الوحدة عندها سبع أخوة؟ ليش؟ شكو؟ شنو سبع أخوة؟ وهاي سبع أخوة.
1: يعني يا دوب. وأنت تخيل نلعب ويا دومنا أنا وعلي وعمر.
0: إيه.
1: وهو نحطه بالنص.
0: زين. تخيل.
1: يقول الزعلون أزعلكم يعني بعدين أنا ما زعلت.
0: أنا ما زعل. لا الزعلوني اجيب لكم اياه للبيت والله.
1: ايه الزعلوني ويضرب تحت الحزام ما يشاطر.
0: طيب من الشخص هذا مصطفى اللي انت في لحظه ما قلت اتمنى هذا يكون او لو هذا موجود هيك اجاك هذا الاحساس؟
1: كموقف يعني شلون موقف اريد استشاره؟
0: ما اعرف موقف. شوف انا قلت هي المواقف اكو مواقف نوع من المواقف اللي تفوت بيك او حالات معينه تمر بيك انت في حياتك، تمر عليك فد مره مرتين بالعمر، ثلاث مرات بالعمر، بس هذا الموقف يعني انتقالي فد شيء هيك مو طبيعي. نستثني من ذلك الاموات الاحياء، تقول مثلا يعني شو مثلا هسه امير قال انا احتاجيت عمي بهذا الموقف لان كلش تبهذنه، وهو ممكن يحتاجه مره واحده بحياته، بس هذا الموقف لما يعني تمنى ان يكون هذا الشخص كان موجود، فانت مرات تقول انا اتمنى يكون هيك مثلا، او اتمنى مثلا عندي صديق مثلا اسدت مثلا بعملك، تقول انا هذا العمل وبخير من الله، وهاي لو عندي مثلا صديق عنده شويه كاش قوي اقدر انا افتح شغل انتقل بمنطقه ثانيه، بس ما عندي شيء مثلا. مثلا تقول مثلا بسالفه مثلا
1: انه احد يسمعك
0: مثلا يسمعك، تقول انا اتمنى يعني انا مثلا ما انهار، مثلا انت تقول انا ما انهار جلد بالحياه اقدر اكون صلب، بس لوهله يوم من الايام صار موقف معين انهارت، تتمنى بذيك اللحظه ان يكون واحد شخص يعني عندك علاقه به باي طريقه،
1: والحمد لله موجود
0: انه هذا. ف شنو الموقف اللي انت تمنيت هذا الشخص ولقيته موجود؟
1: انت تريد موقف الشخص؟
0: اي موقف الشخص طبعا. لا شنو جريدك
1: الموقف الشخص؟ يعني انا يمكن ما حد سامع بيها، انا من أنا مرحلة ثالثة رسبت.
0: زين.
1: قلت لهم ليه نجحت؟
0: الوحيد
1: اللي كان يعرف هي صديقتي. قلت لها أنا باكر أكبر إذا أهلي عرفوا.
0: إي شلون؟
1: أنا شلون؟
0: وين أطول شيء؟
1: يعني أنا شو أسوي؟ قلت لها عوفي هسه. أنا هسه أوكي داومت الثالث راح أعيده بمادتين.
0: زين.
1: العفو ثلاثة، راح أعيد الثالث. أنا بعد وراي سنة رابع، أنا شلون أداوم هاي السنة الرابع؟
0: وأنا ما
1: شلون وجهي؟
0: وأنا متخرج.
1: وأنا متخرج المفروض. زين إذا رحنا صارت حفلة التخرج ورحت.
0: إي.
1: والجماعة مثلاً بالشقة قالوا لي يلا يا هسه تصح يعني أوكي يعني ويانا وما أدري شنو هاي.
0: إي.
1: يلا سنة الجاية تعوضوا هاي.
0: إي شلون؟
1: هاي شقة ما تعبر من أبويا. إي إي. فشلون شو أسوي؟
0: إي.
1: قالت أكو رب اسمه الكريم.
0: والله عشتي
1: ذا كانت وقتها كانت كورونا.
0: اي
1: فالله سبحانه وتعالى رتب لي ترتيب سلطان
0: سهلها. اي
1: والله العظيم يعني اي سيناريو ما يجي ببالي.
0: اي
1: صارت كورونا كانوا يقولون عيني الحضور على الانترنت بس.
0: الله
1: انا تخرجت على اساس من قدام اهلي.
0: ابويا
1: قال عيني تعال اشتغل.
0: ما يخالف.
1: انت بعد ايش عندك؟
0: اي
1: ايش عندك قاعد بالبيت؟ تعال اشتغل ويانا. طلعت اشتغل. سبحان الله قاموا يريدونه بالفاينال، يعني انت رابع فاكو مثلا بها لازم تجي لازم تحضر.
0: صحيح.
1: الله اتبع انه صارت عندنا مخازن قريبه على الكليه. قلت له لابو اللي هذا، قلت له خل اروح مثلا للمخازن خاف عندكم، شو ذا عندكم شيء خابروني انا اجيب لكم وجه. يلا اوكي تمام روح. اروح انا امتحن وارجع وبحكيلك.
0: بس شو مشت حلوه؟
1: انا ما ادري شو مشت.
0: بس هي حكايتها كانت حلوه.
1: حكايتها هي قالت لي اكو رب اسمه الكريم. انت يعني يجوز خايف على ابوك او خايف على صورتك
0: بعدين دروا هم
1: او صورتك. انا لا ابويا ما يدري.
0: ما يدري انه يدري انه تتخرج.
1: لا ما يدري. بس المره تدري لحد الان وما بعد ما حد يدري.
0: زين ما مقرر تقول لهم؟
1: لا يعني ما احس بعد راح يضيف شيء.
0: اي عادي وما كبرتك القصص شبيك انا كقصه يعني ضميتها 24 سنه تخيل.
1: صدق
0: والله العظيم.
1: بس طلع سكو سلطان.
0: لا لا وقلت لها الحجيه بعد مرور 24 سنه عليها
1: وضميتها ليش؟
0: يعني في وقتها ما كان لازم اقولها.
1: زين
0: يعني كان كان كان طشرت العائله طشرت خوفا مو هيك يعني مو طشرت سلبيه يعني كان طشرت خوفا فحاولت انا اغلس وسكتت وما ادري شنو شلت يعني تخيل طبعا هذا احكي على القصه هذه هذه القصه امتدت سنه ونص سنه ونص انا من الصراع بالموضوع
1: اقول له ما اقول
0: شنو اقول ما اقول
1: يعني هو انت تفكر تقول اقول له
0: لا هو مو ما اقول له ما اقول سنه ونص لا لازم ما اقول
1: زين من ما قلت عدت
0: اي بدي اقول لك 24 سنه يلا ما يدرون هم اصلا
1: هواي 24
0: سنه اي هواي والله هي هاي اكثر قصه
1: دفام انت
0: غاد
1: دفام
0: دفان
1: ايش ضاع جنات
0: اي لا يعني حتى يمكن المستمعين هي طبعا حتى لا يفكرون بطريقه سلبيه هو كان فد شيء كان يضر عائلتي يعني عائلتي الكبيره يعني مو كبيره كلش اللي هي فضررهم طبعا ضرر نفسي مو ضرر مناسب يعني يعني كان قلقه وكان لازم اكو اجراءات وسالفه فقلت انا خليني
1: ليش صار وياك وليش ما قلت
0: وليش ما قلت وكان يعني مو هو رد الفعل كان اكبر من الفعل نفسه والفعل قوي واكو بي يعني
1: زين الضرر احد غيرك
0: الضرر احد غيري لا ما ضرر احد غيري بس كان ممكن خلال هاي السنه ونص في اي لحظه افقد حياتي في اي لحظه
1: يا
0: أي والله.
1: هسه
0: ذكرتني
1: أنت. لا تقول فكر لا تغنينا يا معاذ.
0: والله العظيم وصارت يعني بس الله سبحانه وتعالى يعني أقول لك الله شقفنا الله كان يعني حقيقة سبحان الله يعني صارت ثلاث أربع مرات يعني خلاص ماكو هاي شايف ما تقول يعني يلا كيف شو اسمه. فهيك يعني
1: ينزل التايتل وما ادري شلون
0: لا هو التايتل بدا بس ما ختم بالاخير مو هاي يكتبون الشركه المصنعه يعني بدا فوق مكتوب كاست
1: وتوزيع اوسكار وما
0: سوى بحيث هو الكاست يمكن نزل فد اربع مرات كاست فلان فلان سلطان هيك يعني بعدين لا مو هسه
1: انت اكيد انت اكيد البطل مال العمل
0: حاجي هو البطل الوحيد اني ماكو بس ثاني بس هي شوف لذلك انا مثلا في هذا الموقف كنت اتمنى ان يكون هناك شخص يعني يقدر ينقذ هذا الموقف بس ما لقيت ما رحمت فلذلك شلت
1: ويمكن من الجينات ما لقيت
0: ما كان طول سنة ونص يعني لو لاقي أحد يمكن كان شهرين ثلاثة فضلت
1: لا وراها 24 سنة
0: 24 سنة والله 24 أمر. سنة يعني تخيل 24 سنة ويلا حجيت الحجية تخيل 24 سنة حجيت الحجية حجية صفرت قالت لي صدق
1: شلون؟
0: برا 24 سنة من حجيت الحجية، حجية صفنت.
1: قالت لك؟
0: قالت لي صدق؟ قلت لي والله قالت واي الفترة كلها وهيجي أنت وين قلت لي وشلون؟ وظلت ثلاث أيام يومين تجيني أقول لك يعني صدق يعني تخيل هاي، تخيل بعد 24 سنة الشغلة خلصت وراحت وهاي.
1: لا لو بعد حارة.
0: لو بعدها حارة كان أقول لك يعني كانت فلشت العالم.
1: لا لو بعدها حارة هي بها حيل كان سوت الهوايل.
0: اي فهيك يعني فاكو مرات يعني يعني هذا يمكن واحد من المواضيع يمكن اطرحها خلال الايام الجايه الى انه اكو اسرار يجب أن تبقى أسرار، ما ممكن تطلع. وأكو أسرار بالمناسبة، وأكو أسرار هي عشان تحكي كلش حلوة، أكو أسرار هي ضرك بس لا تنفع الآخرين.
1: اي ما
0: بين فايده، اي ما
1: بين، يعني ما اعرفه ولا ما اعرفه ما راح يضيف لي، بس ممكن ان يضوجني هذا الشيء.
0: انا ذاك
1: يعني اعتز بي اذا ظل يمي.
0: انا ذاك واحد شخص يعني كلش قريب من عندي، وانا يعني اعتبرك جدا اقرب انسان. فسالني سؤال، قال لي اكو سر انت ضامه علي؟ قلت له يمكن فد اكو، يعني اكو طبعا اكو في 3 4. قال لي ليش ما تقول لي؟ قلت له لين
1: ليش اقول لك؟
0: لا مو ليش اقول لك، قلت له لين اذا اقول لك او ما اقول لك ما بي ضرر، يزعجك بس ما يأثر على يعني على علاقتي بيك، بس يزعجك فما كنت عايش أقوله، هو ما بيضرر يعني، يعني ما بيضرر عليك، ما بيضرر على طبيعة الحياة العلاقة بينه، ما بي، بس هو سر
1: ولا راح يضيف لكم شيء يعني،
0: ولا راح يضيف،
1: ما راح يضيف
0: بالضبط. طيب بس هو مثلا طبعا أكو يعني هسه نحكي مثلا عن هذا من 24 سنة، هذا السر لوحة يعني، هسه تخيل انت لليوم يومك هذا، احنا اليوم 2026، قرايبي لو اقول لهم ما ادري ايش يسوون.
1: ساكت على مسار،
0: ساكت على عدنان جمولي
1: سيف الشرعات، ما تكون يقوم بدبار
0: والله العظيم،
1: بس انت ما تطرش مو مال فلوس.
0: وتتخيل مرات يحشون عن الحقبه الزمنيه وانا اغلس ولا يهم الموضوع.
1: ايه تتبتر عايشها
0: اقول
1: لا صدق
0: لا اقول لك والله يجي طبعا كل القصص تنحكي على هاي الفتره الزمنيه
1: كلوني.
0: هي فدهينه فشي اقول بس تدرون انتوا اغلس
1: احسن لك.
0: اي طبعا ما
1: كلش كتوم انا ما
0: ادري لا انا اذا اردت موت سالفه انا يمها فلشه
1: ابو بير
0: هاي شنو هسه أنا هاي يمكن اللي يسمعوني أهلي ما أدري الحجية تسمع لا لا، أنا هسه عندي سر عمره 36 سنة ما حد يعرفه.
1: إلا ثاني؟
0: شنو إلا ثاني؟
1: يعني إلا ثاني أحد يعرف بي؟
0: لا بس أنا
1: صدق؟
0: والله
1: بحلقي طق
0: والله
1: بس يعني دا أحترم الموضوع ودا أحترم المكان اللي إحنا بيه واللقطة اللي وصلنا لها من الحوار.
0: اي والله
1: نعم
0: اكو اقول لك هي هاي انا يعني ممكن هي مفيده هسه كموضوع احنا نحكي بيه. اكو اسرار ما تنحكي، اكو واحد يقول لك شايف اقول لك حلقه ما فلت، مو كل الحكي ينحكي، اكو سر بيضرر على شخص، اكو بيسر ضرر على مجتمع، اكو بيسر ما بيضرر بس ما بيفائده فبالتالي باقي سر. نعم. اكو سر يعني مثلا هواي اكو اسرار نوع من الاسرار، اكو سر يجب عندما يظهر ان تنكره،
1: لازم تشذبه.
0: اي شكرا.
1: او اذا تعرف
0: فيه
1: لا تقول
0: اعرف، او لا تقول ما اعرف ايه، ولا تطي ولا توحي ولا كل شيء تسوي،
1: ومثل بالمفاجاه.
0: بالضبط مثل المفاجاه. واكو سر حاول الطرف الاخر يحترم انه انت حافظ هذا السر، يعني مثلا من يجي واحد يقول لك مثلا اكو فلان سالفه انت عندك علم به او شنو تفاصيلها، مثلا من تجي تقول له ما اريد احكي خلاص خليه يسكت. إيه لا يقول لك ايه لا مو ما ادري، ادري بس ما اقدر ما اريد احكي.
1: ما
0: اي ما اريد شيء ما خلاص
1: امني
0: مرات ما تدري هسه مثلا هذا 36 ما مؤتمن علي اني، يعني ما قال لي شخص لا تقوله او لس او يعني لا يطلع هذا الموضوع، بس انا اعرف اذا حكيته مو حلو مو يعني مو ما ادري ما ادري شنو يعني ماكو داعي
1: لا
0: لا تحكي والله
1: هو
0: وقت اصاله حبيبي
1: والله هو خانت الذكريات
0: احسن لك
1: وغيرك.
0: بالضبط هي هاي صحيح.
1: طيب. جدا أشكرك
0: أبو الصوف حبيب قلبي. لا بالعكس تحياتي لك شكرا طيب. جزيلا. بمناسبة هي هاي اللي أنا حكيتها يمكن هسه في نهايتها، مرات ترى مو كل الأسرار تنحكي يعني طبعا طلعنا عن الموضوع بس هو هذا موضوع آخر، ومرات أكو أشياء أنت بداخلك يفضل أن ما تحكيها، ومرات أكو أشياء بداخلك أبقى حافظ قيمتها، يعني مو كل شيء ينحكي ترى هو صدق. آية هنم قالوا مو كل شيء ينحكي صدق، مو كل شيء ينحكي. وتقولي مثلا اكو مرات واحد يقول لك انا والله ما تحملت، لا ماكو شيء اسمه متحمل، انا من الاشخاص اللي مرات دائما افلت، يعني مو افلت بالحكي، افلت بالسوالف اسولف انفعل بس مثلا عندي انا ذني سرين يعني محتفظ بيهن وان حكيتهن طبعا، يعني اكو واحد من عندهن اذا حكيته هسه بغض النظر عن السنين، بس اذا واحد حكيته شويه ما ادري يكركب الدنيا، فماكو داعي ليش مع العلم انا كلش ما يجيني عادي، بس احتفظوا باسراركم رجاءً. نلتقي دائما على خير. تحياتي لكم، باي.
2: رحلنا عن بعض لكن تركنا بالقلب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان

وصل ما أدري وش حصل كان السبب أبعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي علم

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد أف أم. إذاعتك. ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: سلام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: نكبر شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نكتب شو يعني

أنتم تستمعون إلى الرشيد FM. يا نسيم

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 20 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

صار أقرب. صار حلقة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حلقة الرشيد FM الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل أب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد. هاي اسمع واسمع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: عززت مثل الرجعة شايلاي.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي بس غريب.
0: يا

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني. أنت ليلك سهلة يخلص واني وحدي اللي كنت عاني، كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني. وبعد كل اللي شفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح؟ وبينت عشره مصالح لا كزاد ولا ملح. اني وكان يشرد دعا على قلبك علمتني على السهر، وهسه بشرك مات قلبي وشققت كل الصور. وانا اقول النفس عذرا وارجو منها المعذره، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى. وماكو سر بهالعلاقه وخلي يدري ما درى، ابد مو مرجله منك من تخون انت مرى. وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر جوجل بلاي تور بالرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.